0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في حوالي الساعة 4:15 تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف وابتهال للمبتهل محمد عبد الحميد جاد. وينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة الزميل فوزي عبد المقصود، ومتابعا لهذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 64 من سورة البقرة يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله

يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن

بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على

يستبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح

يتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون

والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.

الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج،

اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل،

قتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.

لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة

العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسأل

وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم

ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسأل

حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين.

0: تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة. فقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تأتيكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد فجر الليلة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة لقمان يتلو القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
1: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: القارئ الشيخ محمود محمد رمضان تلا ما تيسر من سورة لقمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ إبراهيم الإسكندراني.
3: حبيبي رسول الله يا غاية المنى، حبيبي رسول الله

لقيت علوم.

وصليت بالأملاك وصليت بالأملاك.

دموت تمق.

Muhammad دنوت مقاما ما دنا منه مرسلون دنوت مقاما

0: أنت الحبيب. أنت الحبيب، أنت الحبيب، وكل
1: استمعتم إلى هذه التواشيح الدينية بصوت الشيخ إبراهيم الإسكندراني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أودع في الفجر سره وفي السحر نفحاته وفي الصلاة راحة الأرواح وسكينة القلوب. نحمده سبحانه وتعالى حمد من عرف فضله، ونشكره شكر من أيقن أن النعم كلها من فيض كرمه، ونستغفره استغفار من أقبل على بابه، فلا خاب من رجاه ولا ضل من هداه. ونصلي ونسلم على حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأطهر، من أشرقت بمولده الأكوان واستنارت بسنته القلوب والأبدان، سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أحباب سيدنا رسول الله، نحييكم بتحية تليق بهذا المقام، فتحية الإسلام السلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من هنا من الجامع الأزهر، حيث تتعانق جلالة المكان مع جلال القرآن، وحيث للفجر في رحابه مذاق آخر، وللصلاة فيه وقع يوقظ القلب قبل أن يوقظ الجسد. فجر جديد أيها الأحباب، يجيء بعد ليل انقضى يحمل في طياته رسالة صامتة، أن العمر صفحات، وأن السعيد من جعل صفحته عامرة بذكر الله، وأن أجمل مطالع الأيام مطلع يبدأ بالذكر والصلاة. معنا قارئا في فجر اليوم الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومبتهلا ومؤذنا الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وسوف يحين موعد النداء لصلاة الفجر في 5:01 إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، وعبر أثير الإذاعة المصرية ومن رحاب هذا الجامع العتيق الذي تعاقبت على أروقته أجيال العلماء وحملت أعمدته أصوات التلاوة والذكر والدعاء، نفتح معكم نافذة من نور، نستقبل معكم يوما جديدا من أيام الله، نستهله بكلام الله تعالى والوقوف بين يديه. فما أروع أن يكون أول ما تسمعه الأذن في هذا الصباح آيات القرآن الكريم، ثم النداء الصلاة خير من النوم. وما أكرم أن تكون أول خطواتنا إلى يومنا خطوة في طريق الطاعة، فاللهم تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا، اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، نستهل لقاء الفجر بالقرآن الكريم. بدءا من الآية 24 من سورة الزخرف، يتلو علينا القارئ شيخ فتحي عبد المنعم خليف، أسأل الله له التوفيق والتيسير والقبول.
2: أعوذ بالله.

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. استهللنا لقاء الفجر بتلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا قارئنا الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وعبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية. وهكذا القرآن أخوة الإيمان يجيء إلى القلب في ساعة السحر والفجر، فيغسل عنه غبار الغفلة، ويذكره بما نسي، ويقول للروح: إن لك ربا كريما، وإن لك عنده بابا مفتوحا، وإن بعد العسر يسرا، وبعد الليل فجرا، وبعد الضعف قوة، وبعد الدعاء إجابة. من رحاب الجامع الأزهر الشريف أيها الأحباب، وعبر أثير الإذاعة المصرية، ننتقل مع حضراتكم من جلال التلاوة إلى رقة الدعاء والابتهال، من كلام الله الذي تنصت له القلوب إلى دعاء ترفرف معه الأرواح في رحاب الرجاء. فإذا كان القرآن قد خاطب أرواحنا بآياته، فإن الابتهال يرفع حاجاتنا إلى ربنا ندعوه ونرجوه ونحن موقنون بالإجابة، ونبسط بين يديه ضعفنا وفقرنا، فما لنا رب سواه ولا ملجأ لنا منه إلا إليه. حتى يحين موعد النداء للفجر في 5:01 نبقى مع الدعاء والابتهال والرجاء.

0: وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. أذن المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الدعاء والابتهال والرجاء. هنا في رحاب الجامع الأزهر وعبر أثير الإذاعات المصرية. إخوة الإيمان، وبعد أن ارتفع نداء الفجر في رحاب الجامع الأزهر وسرى صوت الأذان في سكون الصباح، ها هي الأرواح المؤمنة تستجيب والقلوب المشتاقة تتجه إلى بيت من بيوت الله، حيث لا موعد أعظم من موعد الصلاة، ولا لقاء أكرم من لقاء العبد بربه وهو قائب بين يديه. مستمعين الأحباب، هكذا كان الفجر عند الصالحين. لم يكن الفجر مجرد انتقال من ظلمة الليل إلى ضياء النهار، وإنما كان انتقالا من غفلة إلى يقظة، ومن سكون الجسد إلى حياة الروح. كانوا يرون في الفجر غنيمة لا تعوض، وفي ركعتيه كنزا لا يقدر، وفي الوقوف بين يدي الله شرفا لا يعدله شرف. وما أجمل أن يبدأ المسلم يومه بسجدة، فأول الطريق إلى الله سجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أحبابي، يا من لبيتم نداء المؤذن الصلاة خير من النوم، لقد اخترتم الخير على النوم والنداء، استجبتم للنداء على الدفء. هنيئا لمن كان اختياره لله، فإن من صدق مع الله صدق الله معه. يا أهل الفجر، لا تظنوا أنكم جئتم إلى المسجد بأجسادكم وحدها، لقد جئتم بقلوب ترجو وعيون تسأل وأرواح تبحث عن النور. هنيئا لكم هذا الفجر، هنيئا لكم ركعتان في صحيفة الأعمال، هنيئا لكم سجدة ربما غفرت ذنبا، ودعوة ربما فتحت بابا، ودمعة ربما أطفأت نارا، وخطوة ربما كانت لكم يوم القيامة نورا. اللهم كما أيقظتهم لندائك فأيقظ قلوبهم لطاعتك، وكما جمعتهم في بيتك فاجمعهم يوم القيامة في رحمتك، ولا تحرمنا ولا تحرمهم لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا من هجرتم مضاجعكم واتجهتم إلى بيت ربكم، نامت العيون وأنتم قائمون، وسكن الناس وأنتم سائرون، وأغلق الناس أبوابهم وفتحتم أنتم باب الرجاء، فطوبى لكم ثم طوبى لكم. إنها ساعات تمضي ولكنها تبقى عند الله نورا في صحيفة، وبركة في العمر، وأنسا في القلب، وذخرا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فرغ الإخوة المصلون لأداء فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة يؤمنا فيها الشيخ عبد الله محمد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر. أدعوكم للاستماع معي إلى القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Speak.

الصحة؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات، له الحمد في الأولى والآخرة على ما مضى من نعمه وما أقبل من فضله وما خفي من ألطافه. الحمد لله الذي ساق إلينا الخير من حيث لا نحتسب، ودفع عنا من الشر ما لا نعلم. الحمد لله على ما تم وعلى ما اكتمل وعلى ما أشرق بعد طول انتظار. الحمد لله على دعوة استجيبت وأمنية تحققت وفتح وباب فتح وطريق تيسر وقلب عادت إليه الطمأنينة بعد عناء. يا رب لك الحمد، أنت الذي يسرت بعد عسر، وأتممت بعد نقص، ووهبت بعد رجاء، وأكرمت من غير حول منا ولا قوة. نحمدك حمد من عرف أن النعمة منك، وأن الفضل فضلك، وأن التوفيق منك وإليك. اللهم لا تجعل تمام النعمة سببا للغفلة، ولا تمام الصالحات خاتمة للسعي، بل اجعل يا ربنا كل تمام بداية لتمام، وكل فرحة جسرا إلى فرحة، وكل نعمة بابا إلى نعمة، وكل نجاح باعثا على مزيد من الشكر والعمل. هكذا إخوة الإيمان، انقضت على خير صلاة فجر هذا اليوم والحمد لله. نقلناها لحضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله محمد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، كان معنا قارئا الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومبتهلا الشيخ محمد عبد الحميد جاد. ختاما لكم تحيات أسرة الإذاعة الخارجية، حسن صفت وحسن سيد أحمد من غرفة المراقبة الرئيسية، مهندس محمد أبو الدهب، رامي عبد المنعم، أحمد نصر، أحمد السداوي. كان من مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وعماد مدني. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وهذه أطيب أمنياتي وأصدق دعواتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. أعود بالميكروفون إلى إذاعتنا بمسبير، فإلى هناك نشكركم ونلقاكم على الخير والمحبة دائما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هو قد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي والثلاثين من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي حزين يتلو من قصار السور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر

كمثلها في البلاد.

وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا

Bang. فك رقبة أو إطعام.

من قصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:30 ودقيقة واحدة، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح في جماعة، فقوموا وانهضوا بصلاتكم قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل صلاح عمار.

إلى مبدع الأكوان حمدا يردد.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

استغن بالله عن هذا وعن ذاك، فليس والله غير الله يرعاك. إذا طلبت هداه فلن تضل به، وإن سألت عطاء منه أعطاك. إن مسك الضر لن تلقى سواه، فكم من قبل يا صاحبي أعطى وعافاك. يعفو ويغفر أوزارا تنوء بها، إن قلت عفوك يا رباه أدناك. سبحانك.

الاستعانة نوع من العبادة، وهي تعني طلب العون من الله. يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إشارات ضبط الوقت عنا التمام 6 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة البقرة، وبدءا من الآية 29 بعد 100، برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان،

حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره،

الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه،

من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون

معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.

على الموسع قدره ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم

متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم،

لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.

الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه

فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم

غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.

شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

مئة عام فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام

حمارك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال

مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم.

الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

فاتت أكلها ضعفين. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود

من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم

تتوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

0: عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة. الساعة الآن 6:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف هاء، يقول في رسالته: لي جار في العمارة التي أسكن بها يؤذيني ببعض تصرفاته. يقول السائل: فهل إذا قاطعته علي ذنب وإثم؟ أرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإسلام جعل من سعادة المسلم الجار الصالح، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، أخرجه أحمد وغيره. كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجار المعيار الذي يعرف المسلم من خلاله إن كان قد أساء أو أحسن، وذلك لما رواه أحمد والطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟ قال: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت، أخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهم. كذلك أيضا من سعادة المسلم أن يحببه الله تعالى إلى جيرانه، وذلك لما رواه البيهقي من حديث عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله؟ قال: يحببه إلى جيرانه، أخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الأسماء والصفات. وبناء على ما تقدم، ننصحك أيها السائل الكريم ونقول لك: إن الله سبحانه وتعالى جعل للجار حقوقا كثيرة، منها الصبر على أذاه، وأن تنصحه وأن تعاتبه المرة تلو المرة، ولا يجوز لك مقاطعته حتى مع صدور الأذى منه، لأن لك بهذا الصبر عظيم الأجر ووافر الثواب عند الله عز وجل. وحسبك في وصف جارك المؤذي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت لنا أنه من أهل النار، وذلك في الحديث الذي أخرجه الحاكم بإسناد صحيح، فإنه قد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة فألف تقول في رسالتها: ما حكم اشتراط الزوجة عدم التعدد في عقد الزواج؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأقول وبالله التوفيق. اعلمي أختي السائلة بارك الله فيك أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن الزواج صحيح والشرط باطل لكونه يخالف مقتضى العقد، لأن الأصل إباحة التعدد، كما أنه يعد حجرا على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع.
3: فضيلة الدكتور عطاء، هل يوجد رأي آخر في هذه المسألة؟
5: نعم، وهو رأي قوي أيضا، وهو للحنابلة ومن وافقهم، حيث ذهبوا إلى صحة ولزوم اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها فلها الحق في فسخ النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، وتلبية لحاجة المرأة المعاصرة، ويعود إليها نفع هذا الشرط وفائدته، فلها غرض في عدم زواجه ولم تعتدي على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه، فكل شرط يعود على المرأة بالنفع يجب الوفاء لها به، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمر بن العاص رضي الله عنهم. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته، فقال الرجل: إذن يطلقننا؟ فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وليس معنى لزوم الشرط أن الزوج إذا أخل بشرطه بطل النكاح، وإنما معناه أنه يعطي للزوجة الحق في فسخ النكاح، ويعطيها الخيار في ذلك إذا أخل الزوج بالشرط. فإذا رضيت الزوجة بالبقاء فالنكاح باق على صحته، وخيارها في ذلك على التراخي، فتفسخ متى شاءت ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها، مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه، فحينئذ يسقط خيارها، وإن كان الأمر مجرد وعد من قبله هو من غير اشتراط من الزوجة، فيستحب له الوفاء به، لأن الوفاء بالوعد مستحب.
3: فضيلة الدكتور عطاء، ما موقف القانون المصري في هذه المسألة؟
5: في القانون المصري الزواج صحيح إذا اشترطت الزوجة ذلك، ولكن يلغى الشرط قانونا ويبقى العقد نافذا، لأنه يقيد.
3: بمعنى فضيلة الدكتور؟
5: أن العقد صحيح والشرط كأنه لم يوجد فيلغى، ولا توجد مشكلة، لأننا إذا قلنا بأن الشرط هنا نافذ، إذن على الزوج أن يقوم بتنفيذه هكذا، وإذا قلنا بأن الشرط يبطل العقد، أحيانا الشرط يبطل العقد نفسه،
3: نعم.
5: فإذا هنا العقد سيبطل، لكن نحن نقول هنا العقد صحيح، الشرط فقط هو الباطل، وهو الذي لا ينفذ، لأنه يقيد حقا أباحه الشرع والقانون، لأن زي ما سيادتك تعلم القانون مستمد، قانون الأحوال الشخصية، من المذهب الحنفي،
3: نعم.
5: والمذهب الحنفي كما قلت في أول الكلام بأن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية هم أبطلوا الشرط وأجازوا العقد بأدلتهم التي ذكرناها، وقالوا بأن هذا الشرط يقيد حقا أباحه الشرع والقانون، ولكن إذا الزوج أساء هذا أو استعمال هذا الحق الذي أعطاه له الشرع والقانون وهو التعدد، فللزوجة أن تطلب الحق أو تطلب الطلاق للضرر، وذلك لاستحكام الشقاق والضرر النفسي اللاحق بها نتيجة زواجه بأخرى ولإخلاله بما تم الاتفاق عليه عند العقد. فكتابة هذا الشرط تحفظ للزوجة حقها الشرعي.

0: الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النحل، يتلو القارئ الشيخ طه الفاشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ طه الفاشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات،
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 66 و67 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بسم

0: مكذبان.
1: بداية، ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بقوله فيهما عينان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. لما وصف الله عز وجل الجنتين التي سبق ذكرهما في قوله تعالى ومن دونهما جنتان وهما جنة الفردوس وجنة المأوى، أعدهما الله لأصحاب اليمين من الثقلين. وجاء الوصف الأول في قوله تعالى مدهامتان، تصويرا لأشجارها في كثافتها بشدة خضرتها التي تشبه السواد، فهي خضرة كاملة اللون من كثرة ريها بالماء. فلما تقدم ذكر هذه الأشجار جيء بالوصف الثاني في هذه الآية الكريمة في قوله تعالى فيهما عينان نضاختان. فالعلاقة وثيقة بين الوصف الأول وبين الوصف الثاني، فهما لموصوف واحد وهو الجنتان، وكذلك لبيان الماء الذي روى الأشجار في قوله مدهامتان. أما عن الدلالات في قوله تعالى فيهما عينان، أولا الضمير في قوله فيهما يعود على الجنتين السابقتين في قوله تعالى ومن دونهما جنتان، فكل جنة من هاتين الجنتين فيها عين نضاخة تفور منها الماء.
1: ما الدلالات التي تحملها جملة الختام في قوله نضاختان، وما علاقة قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بما قبلها؟
2: جاء قوله نضاختان وصفا لقوة فوران الماء الذي يخرج من كل عين، كذلك من دلالات التعبير بقوله نضاختان الدلالة على أنهما فياضتان ممتلئتان لا تنقطعان، وهذا واضح من قوة المبنى في قوله نضاختان. فالنضح بالحاء دون النطق بالخاء، لأن النضح هو الرش بالماء، فنضاختان فوارتان يفور منهما الماء بقوة ويخرج دون أن يجري. أما عن علاقة قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بما قبلها، لما كان ما وصف الله به هاتين الجنتين من الآلاء والنعم لأصحاب اليمين، فإن من ينكر هذه النعم يستحق التوبيخ والتقريع. من أجل ذلك خاطب الله عز وجل المنكرين والمكذبين من الثقلين بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: الهلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للدعاء، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد جاء في صحيح البخاري بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للرسول الكريم: هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، أي يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، الأمر ذلك، فما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان محيطان بمكة. ماذا كان رد الرسول الداعية في هذا الموقف الذي دميت فيه قدماه الشريفتان من الحجارة التي رضخه بها السفهاء والصبيان من أهل الطائف؟ لقد قال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إن الدعوة إلى الله تعالى ليست تسلطا على رقاب الناس، وليست لعنات تصب عليهم، وإنما هي حكمة وموعظة حسنة، وشعور من الأخوة فياض يسعى إلى أن يكون الناس سعداء بدين الله. ويعبر عن هذا الشعور قول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لقد كان من عادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعمم النصيحة، ولا يجابه أحدا بما يكره ما دام هذا كافيا للإصلاح. فشعاره الدائم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، حتى في أصعب المواقف وأشدها على النفس وآلمها على القلب، كحادثة الإفك التي روج لها عبد الله بن أبي زعيم المنافقين ورأس الفتنة. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. لقد انقطع الوحي شهرا، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق، وواجه السيدة عائشة لأول مرة بما يقول الناس، وقال لها: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت ذنبا فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه. وكان وقع هذه الكلمات شديدا على قلب الصديقة، حتى انقطع دمعها وجف بعد أن كانت تبكي بكاء مرا على الإشاعة الكاذبة. والتفتت إلى أبيها وقالت أجب عني رسول الله، فقال والله ما أدري ما أقول، فالتفتت إلى أمها وقالت أجيبي عني رسول الله، قالت والله ما أدري ما أقول. هنا انتفضت السيدة عائشة وقالت والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وحقق الله رجاءها ونزل الوحي ببراءتها قرآنا يتلى على مدى الزمن. نسأل الله الهداية والتوفيق.
1: تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للدعاء، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: إشارات ضبط الوقت أعلنت التمام 7 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن حان موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو من سورة طه.

Don't go.

Dann

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة طه، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي رواية أخرى: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. الحديث رواه الإمام مسلم، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الناظر إلى هذا الحديث يرى أن سيدنا أبا ذر رضي الله تعالى عنه قد بدأ تقديم هذه الوصية النبوية بقوله: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني. والخليل هو الذي تخللت صداقته ومحبته القلب، وكأنه بهذا يشير إلى أنه لشدة حبه يوصيه بهذه الوصية النافعة: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. والمرقة الماء الذي يكون مع اللحم، حيث عند كثرته يمكن أن يستفيد أكبر قدر من الناس. فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك. وهنا عموم، لأنه يريد المحتاجين، أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. إنه لتوجيه نبوي حكيم في غاية اليسر وفي منتهى السهولة، ليس فيه تكليف على الإنسان ولا مشقة، بل إنه أمر يسير جدا. هذا الذي يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إكثار المرقة بوضع مزيد من الماء عليها فيزيد كم هذه المرقة، مما يمكن لصاحبها أن يمد يد العون والمساعدة لمن ليس له طعام ولمن ليس لديه إدام. وهذا الذي اشتمل عليه هذا الحديث ما هو إلا نموذج لكل عمل إنساني، نموذج لكل عون أو زاد يستطيع الإنسان أن يقدمه مهما كان يسيرا. فلا يحتقر هذا اليسير، فإن العطاء والجود بما هو يسير خير من عدم الجود، كما أن الجود بالقليل يعود صاحبه الجود بالكثير. وأيضا فإن الجود بالقليل مع حاجة الذي تعطيه خير من الكثير عند عدم حاجته، بل إنه يساعد على استمرار المعروف والمودة بين الناس. وفي هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، يعني ولو كان الذي تهديه ظلفا، أبسط شيء فهو ما دام عن نفس سمحة وكريمة تجود بما عندها فهو أفضل وخير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ليس لأحد أن يستهين بأي عمل ولا أن يحتقر أي معروف يقدمه مهما كان هذا المعروف يسيرا، فإن اليسير مع الاستمرار خير من الكثير مع الانقطاع. والإسلام يحب من أتباعه أن يظلوا متعاونين على البر والتقوى، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والجيران أحوج ما يكونون إلى مثل هذا التعاون، وعلى هذا فإن إكرام الجار من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إنه يذكر بالإيمان بالله الواحد الأحد وباليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب وحساب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وإكرام الجار من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. أما عدم إكرامه فمن علامات عدم الإيمان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وإكرام الجار يكون بكف الأذى عنه وبالإحسان إليه وبالتعاون معه. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يوجه المسلمين إلى أن يتهادوا بالشيء اليسير يريد من وراء ذلك أن يسير التعاون وأن يستمر فيما بينهم وأن يرفع الحرج والكلفة. فكما أن الإنسان لا يحرج من تقديم اليسير إلى أهله وعشيرته، فكذلك لا يصيبه حرج من تقديم اليسير إلى جيرانه، لأنهم مثل أهله ومثل عشيرته، بل إنهم ربما يكونون أقرب الناس إليه. واستمرار التعاون معهم واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة السراج المنير. وقد فاز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير سلوى جمال عبد النعيم عوض عثمان من محافظة سوهاج، فازت بجائزة قدرها 2500 جنيه. الآن مع سؤال جديد من هذه المسابقة.
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله.

0: السراج المنير،
1: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، والتي جاءت مواساة وتخفيفا عنه صلى الله عليه وسلم مما لقيه في مكة من جحود المشركين، واصل صلى الله عليه وسلم دعوته بعرضها على القبائل وبيان عظيم رسالته للناس. وفي الوقت الذي اشتد فيه أذى قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، جاءت بيعة العقبة لتشكل لحظة فاصلة في تاريخ الإسلام، وتمهد لمرحلة جديدة من القوة والتمكين. ففي موسم الحج التقى النبي صلى الله عليه

0: من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد أن أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولم تكن الهجرة النبوية انتقالا من مكان إلى آخر فحسب، بل كانت بداية لمرحلة جديدة انتقل فيها المسلمون من الاستضعاف إلى التمكين، ومن ضيق الاضطهاد إلى سعة إقامة الدين، حيث استقبل الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترحيب والمحبة، فأقام صلى الله عليه وسلم أول مجتمع إسلامي على العقيدة والأخوة والتعاون. وقد حفظ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هجرته وأيده بمعيته، فكانت الهجرة النبوية درسا خالدا في التوكل على الله والأخذ بالأسباب والثقة بنصرته سبحانه. وانطلقت الدعوة نحو مرحلة جديدة من التمكين، انتهت بتأسيس أول دولة إسلامية قائمة على الإيمان والعدل. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عمى بواديها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريم النفس هاديها. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها. والسؤال الثامن عشر، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة المنورة، وقف مودعا مكة بكلمات تبين مدى حبه وولائه لوطنه، اذكر حديثا شريفا في بيان ذلك.
1: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحديد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الميثاق الذي أخذه الله تعالى على كل إنسان من بني آدم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول معنى رأفة الله تعالى ورحمته بعباده، وذلك من خلال الآية التاسعة من سورة الحديد من قول الحق عز وجل: "هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم".
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. في حاجة اسمها الرأفة وفي حاجة اسمها الرحمة. الرأفة بأن نزيل آلام وشقاء، والرحمة أن نزيد عطاء وإحسان، أو الرأفة أن تنزع منه الداء، والرحمة أن تصونه من أن يجيئه داء. نعم. ولذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يعني اللي أصابته غفلة وبقى فيه يعني حاجة داء من الفساد بننزل القرآن عشان يجرجره ويعمس عنه دي. ورحمة هي ما يجيش له داء لما يمسك المنهج. احنا ضربنا مثل وقلنا مثلا ولله المثل الأعلى، الرجل الذي اخترع أي آلة من الصناعات اللي احنا بنستخدمها دي، خلي التلفزيون، التلفزيون اللي اخترعه دي هل اخترع آلة كده وبعدين قال شوف تنفع في ايه، ولا قبل ما يخترعها حط الغاية منها؟ يبقى الذي يحدد غاية المحدث من صنع المحدث، ومن الذي صنعنا؟ الله. يبقى هو اللي يحط لنا الغاية، النهاية. النهاية انني عيشتك في أسباب عشت بها، لكن أنا عايز تتقن هذه الأسباب وتملها على هدى عشان أنا حنقلك لحاجة تانية ما فيهاش أسباب خالص. أنت عشان تاكل بتحرث وترمي البذرة وتسقي وتعرق ومش عارف إيه، ده أنا هاخدك من دين أحسنتيه هاخدك إلى دار لا تتعب فيها ولا تعمل أي حاجة ولا تعمل أي حاجة، بمجرد ما يطرأ على بالك الشيء تجده قدامك. طب بالذمة دي ما دام عمل لنا الحكاية دي ما سرحش لها ليه؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وبعد ذلك قال إيه؟ وما لكم لا تؤمنوا، جاب الجزئية بتاعت بقى استقاء الحياة، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، بقى قبل الإيمان وما لكم وقبل الإنفاق اللي هو باستبقاء الحياة، وما لكم ليه ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. وانت شفت واحد كده لما ساب ماله اللي فلح إيه؟ قال لك لمالك اثنين وياك شركة بقيتوا ثلاثة، أنت والحوادث وأنت والوارث. يعني يبقى عنده بتيجي حاسة تاخد شوية من ماله ويجي الوارث ياخد الباقي، يقول له يا صاحب المال ما تكونش أخذت نصيب من الباقيين، خد أنت رقم حاجة تاخدها إمتى تخليها هناك، ما تسيبش الحدث تاخد والوارث ياخد وبعدين أنت تطلع كده. الله. ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم أهديت له شاة، فجي آخر النهار وسأل عنها، فقالت له ستنا عائشة: النبي كان عليه الصلاة والسلام يحب لحم الكتف، لأنه لحم مش جواليس كده وقطعة عاملة زي الكاوتش كده، حاجة رقيقة أو على الكتف كده تنبرها، فكان النبي بيحب لحم الكتف. فعائشة لما جت تتصدق بالشاة حشت للنبي حتة من لحم الكتف، فقال لها: ماذا فعلت يا عائشة بالنام؟ قالت له: كلها ذهب إلا كتفها، يعني كلها ذهب يعني صدقت بيه وسايب لك ايه؟ لها عدل العباره، كلها بقي الا كتفها. ليه؟ لان ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى عايز يحببنا في ايه؟ عايز يحببنا. دخل واحد على الامام علي كرم الله وجهه، بقول له: يا إمام، أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال له: جوابك ليس عندي وإنما جوابك عندك أنت. قال له: كيف يكون عندي؟ قال له إذا دخل عليك اثنان، واحد جاء لك بهدية وواحد جاء يطلب منك عطية، فلأيهما تبش؟ فإن كنت تبش لمن جاء بالهدية تبقى أنت من أهل الدنيا، وإن كنت تبش من اللي هياخد منك عطية تبقى أنت من أهل الآخرة. ولا تسألنيش أنت، اسأل إيه؟ اسأل إيه؟ اسأل نفسك. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ده بيقول إنا نحن نرث الأرض ومن إيه؟ إنك في آية تانية، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. نعم، ده وارث هو الله، يعني المال خلاك تنتفع به، وبعدين بعد ما تموت ما تخدش حاجة وياك في الكفن. كما نزلت من بطن أمك مالكش جيب، هتطلع منها برضو مالكش جيب. خلاص، يبقى احنا الوارثين، ونوزعه بقى على كفن، وبعدين ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، فاوعى تنحشر فيه. ما تقعدش انت تقول لا ده الحق وده الحق. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، اوعى تتغير فيه. طيب، ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. الفتح اللي هو صلح الحديبية، مش الفتح بتاع مكة بس، لأن فتح مكة ما جاءت إلا نتيجة لصلح الحديبية. ولذلك سيدنا أبو بكر يقول لم يكن فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية. ليه؟ قال لك لأن قريش كانت بتهاجم محمد وعمالة بتدهد فتح فيه. صلح الحديبية جعل قريش تعترف بمحمد وتعاهده فتأخذ منه وتعطيه. يا سلام، وخلوه يفرق إلى نشر الدعوة في الجزيرة بعد المعاهدة اللي عملوها في الحديبية. فرغ لمين؟ من قريش ومن عداوته، وابتدى يعمل من إيه؟ وبعد كل يوم الأرض تنقص من الكفار وتجي للمؤمنين، تجي من المؤمنين. يبقى اللي أنفق قبل الفتح أنفق وهم قلة وعدوهم كثرة، وهم بلا عدد وعدوهم له عدد. فاللي أنفقوا هم ضعاف، مش زي اللي أنفق بعد ما الفتح جه بقى وبواك ومش عارف إيه وبتاع، بده يديله مزية لأنه أنفق في وقت هم ضعاف فيه ما فيش عندهم حاجة. إنما اللي أنفق بعد الفتح ما هو اطمن على إن الدنيا بقت إيه؟ بقت وياهم وخلاص ومش عارف إيه. ولذلك هو سيدنا أبو بكر مش ألف الحنين إيه؟ لن نهزم اليوم عن إيه؟ عن قلة. أبو بكر بيقول إيه؟ الصديق. يوم ربنا قال له حتى أنت يا أبو بكر؟ طب خلاص لازم تنهزمه. ويوم حنين اقرا كده، اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولكن انتوا صعبتوا على ربنا، بس اداكوا الم، ما اداكوش در ولا بتاع، فاداكوا الم بس لفواكم. ثم انزل الله سكينته على رسوله وايدكم بجنود لم تروا. يبقى اللي انفق من قبل الفتح عمال بيعمل، لو لم يكن واثقا ان ما ينفقه وهم قله وعدوهم له كسره وعنده عدد وبتاع، لو لم يكن واسع ان له عند ربنا حاجه ما كانش يعمل. الشهيد اللي مات وقدم حياته قربان كده، لو لم يكن واثقا انه بالشهاده هيروح لخير مما ترك ما كانش يعمل. فاللي بينفق قبل الفتح يبقى ايه؟ له اجر مضاعف. ولكن كل وعد الله الحسنى، برضه اللي انفق بعد الفتح برضه يبقى له برضه جزاء، بس دوكا شيء ثاني خالص. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، ولكن الله لم يهضم الناس اللي بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك اللي كانوا بينفقوا بعد الفتح ولا ادركوا في العهد الاول يقول لك كفانا الحسنى من الله، كفانا الحسنى من الله، والله بما تعملون خبير. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى جعل استبقاء الحياة للعاجز عن حركة الحياة ركن في الإسلام، جعل فيه ركن اللي هو الزكاة. الزكاة ده لما عمل ربنا ركن في الإسلام، لو أنت بصيت إلى الواقع وكنت حسيب وعمل أدوات استطلاع واستقراء كده، تقوم تعرف خد قطاعا في الكون زي قرية، قريتك مثلا ولا مركزك ولا ما عمله، وبعد ذلك تلتفت تلاقي الناس ربنا أعطاهم من الغنى ما يسع فقراءهم جميعا ويعيشهم زيهم. فإن رأيت ذلك يبقى فيه خلل من حاجتين اثنين، يا اللي واجد ظن، يا اللي عمل فقير بقى محتال. ولذلك تبص تلاقي عجب، واحد باشا قاعد في مكان وبعدين مبسوط وهيصة وعاج والناس بتحترم، يقوم تيجي له فكرة كده يقول لك لا أنا قاعد فين؟ قاعد في طنطا، أنا عايز أروح اسكندرية، أنا عايز أروح بورسعيد، أنا أروح الحتة الفلانية، ونبى به المكان وعايز ينقل. اعلم أن دي جاية ليه؟ التقليبة دي جاية من الأعلى، لأن ماله بقى زائد عن حاجة الفقير، رايح لحتة حاجة الفقير عايزة هذا المال. وإحنا نقول يا أخوة إيه سايب الدنيا ليه دي وراح، ما أنتش عارفين، لأن الحق سبحانه وتعالى بيده إيه زمام الخلوة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قاعد عايش كده كويس يقول لا بس روح الحتة ده أحسن. ليه؟ لأن ميزانية الفقير هنا بقى المال بتاعك انت كتير على ده بزياده اللي عندهم، وانت تنقل لحته الفقير بتاعها كتر. الله عمال كده يوضب لخلقه. نعم. يقوم يجي يقول لك انا عملت ايه زكاه ضروريه، لكن مش هي دي كل حاجه، في حاجه تانية اسمها الايه؟ الاحسان، يدخل في مقام الاحسان. يعني ايه؟ يعني ربنا عمل 2.5% هو يعملها 5 يعملها 10. وذلك احنا قلنا في سوره الزاريات للمتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ليه؟ قال لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل كلف الله الناس أن لا يهجعوا إلا قليلا من الليل؟ لا يا أخوان، نعمل بعد العشاء وبأصحى الفجر صلى. إنما دخل في مقام الإحسان، ومقام الإحسان أن تعبد الله فوق ما فرض من جنس ما فرض. أم قال دي اللي هيعمل كده؟ ولذلك دي قال إيه؟ وفي أموالهم حق ولم يقل معلوم، لأنه داخل في مقام الإحسان. هيخلي 5% مش 2.5، خلوهم 10، خلوهم 20. لكن في سورة السائل وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، في حق معلوم وفي حق مش مع إيه؟ مش حق مش معلوم. الحق سبحانه وتعالى اللي دخل في مقام الإحسان بقى ده يقول لك ده ألزم نفسه بفوق ما فرضت عليه، يبقى لازم أديله فوق الجزاء اللي فرضته، يبقى ياخد بقى خصوصيه ايضا في الايه؟ خصوصيه في الايه؟ في الجزاء. وبعد ذلك يقول بلاش يا سيدي تتصدق، انت اديت مثلا حق الزكاه ما تضنش بقى وما تديش اكتر، اعملها قرض، بس قرض حسن، قرض قرض حسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما حسن القرض؟ يبقى قرض حسن يعني ايه؟ له شروط. الشرط الاول ان يكون المال مكسوب من حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
1: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: سؤال يقول: ما حكم ألعاب الفيديو العنيفة للأطفال؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حث الشرع الشريف على تأديب الأطفال وتعليمهم الرياضات النافعة والأنشطة المهمة، مما يساعد على تنشئتهم التنشئة الصحية والذهنية الصحيحة، مما يؤهلهم للقيام بدور إيجابي في خدمة دينهم ومجتمعهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل. ومن المعلوم أن الألعاب عموما، ومنها ألعاب الفيديو الإلكترونية، منها النافع ومنها الضار. فإذا كانت الألعاب مما يفيد الطفل في بنائه عقليا ونفسيا بطريقة صحيحة، كان اللعب بها مباحا. أما إذا اشتملت على محرم كالقمار أو على ضرر كالعنف، وكأن يستغرق الطفل فيها وقتا طويلا مما يلهيه عن أداء واجباته أو يضر بنفسه أو بالآخرين، فإنه يحرم عليه ممارسة تلك اللعبة، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 8:00 من صباح الاثنين. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11:00 من صباح اليوم. معكم خلالها من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد الحسيني من أسرة المذيعين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في شهر طيب مبارك، شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن ميلاده كأي شخص، مولد النور الذي محى الظلام، مولد الحب الذي أزال الكراهية من النفوس. وواجبنا في مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجدد البيعة والعهد بأن نسير على ضربه ونهجه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رب، لقد أكرمت الأنبياء وفضلتهم، ففيما فضلتني وأكرمتني؟ قال: يا محمد، رفعت لك ذكرك، يا محمد لا أذكر حتى تذكر معي، يا محمد المؤذن يقول في اليوم 5 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فجعلت اسمك ملاصقا لاسمي لا أذكر حتى تذكر معي. وأنشد حسان بن ثابت قائلا: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في 5 المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. إن أمه صلى الله عليه وسلم لما حملت به لم تجد ما تجده الأمهات من وهن الولادة والتعب، أتاها آت وهي بين النائمة واليقظانة وقال لها: يا آمنة، إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضع في الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، وآية ذلك أنه سيخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، إذن فسميه محمد. يا سيدي، في ذكراك تذكرة وفي رحابك يسمو نظم أشعاري. من أنقذ الكون من شرك يدنسه، وخلص الناس من تأليه بأحجاري؟ من علم الكون قرآنا يرتله، فطن سطت الجن إعجابا. صلاة وسلاما عليك في ذكرى مولدك سيدي يا رسول الله. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة ياسين، يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة ياسين تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة 10 دقائق نقضيها مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهديمي في تلاوة قرآنية مباركة من سورة النبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع هذه الفقرة. استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النبأ، تلاها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وبعد قليل لنا لقاء مع المصحف المجود. أما الآن فحان موعدكم مع هذا البرنامج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المدينة المنورة في موكب الزمان، إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبل أحد جبل بالقرب من المدينة المنورة، وهو جبل صخري من الجرانيت، يكاد يكون منفصلا عن السلسلة الجبلية التي تخترق بلاد العرب، وطوله من الشرق إلى الغرب 6 كيلومترات. وتنسب له غزوة أحد التي وقعت بين المسلمين والمشركين في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، وعرفت بغزوة أحد. وكانت قريش تسعى إلى الثأر لقتلها في غزوة

التي حدثت قبل ذلك بعام، وسقط فيها 70 من رجالات قريش وزعمائها. وكانت قريش تخاف أن تتكرر هذه الهزيمة، ولذلك نجد قريشا تستعد لغزوة أحد استعدادا كبيرا. فيجمع أبو سفيان حوله 3000 من المقاتلين من قريش ومن تهامة ومن الأحباش، وخرج المسلمون لمقابلتهم في 1000 مقاتل. وفي جبل أحد كان اللقاء بين الجيشين. نظم الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه واهتم اهتماما كبيرا بظهر الجيش، فأوقف عددا من خيرة الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وأوصاهم باليقظة، ودارت المعركة، فثبت المسلمون وتراجع المشركون، وحسب الرماة أن النصر قد تحقق للمسلمين، فأخلوا مكانهم وانضموا لجيش المسلمين. ووجدها خالد بن الوليد، وكان لا يزال من المشركين، فرصة، فهاجم المسلمين من الخلف، وأصبح المسلمون بين عدوين، فارتبكت صفوفهم، وقتل من المسلمين نحو 70 شهيدا، وأصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بجراح في وجنته الشريفة. وكان بين القتلى حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدفنوا قتلاهم في جبل أحد، وأصبح هذا المكان مزارا للحجاج ليزوروا الشهداء شهداء أحد، ويأخذوا العبرة والحكمة من هذه المزارات. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يرحمه الله يتلو من سورة الحشر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحشر تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك وفي كل وقت وحين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 9:06. برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية الأولى من سورة المائدة، الترتيل المبارك يبدأ من الآية 23 من سورة المائدة. برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ محمود علي البنا. التلاوة من المصحف المجود إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل بدءا من الآية الثالثة وحتى الآية السادسة والعشرين في هذه الفقرة من المصحف المجود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنها رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة النمل، يتلو القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون

الآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون.

0: وسبحان الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النمل، تلاها القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في هذه الآية الكريمة في سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ صدق الله العظيم. ما المراد بهذه الآية الكريمة؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. المراد بهذه الآية الكريمة بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، حيث إنه يكون شاهدا على أمته ويكون شاهدا على كل الأمم. وهذه المنزلة وهذه المكانة لم يصل إليها نبي سواه صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي برسول يكون شاهدا عليهم وعلى أعمالهم، وشاهدا أنه بلغهم رسالات الله تعالى، وجئنا بك على هؤلاء، أي على أمتك يا رسول الله، جئنا بك شهيدا على هذه الأمة. ومن المعلوم أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون شاهدة على كل الأمم، وهذا ما قاله الله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الآية كما بينا تبين لنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أولا وعند كل الأمم، بدليل أنه يحظى بالشفاعة العظمى يوم الدين، وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها، بينما يقول كل نبي يوم القيامة: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب مثله قط إلا رسول الله. يظل ساجدا تحت عرش الله إلى أن يناديه الله تعالى بقوله: قم يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المؤمنون، يتلو القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون

0: من سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
1: اللهم
0: إشارات ضبط الوقت علينا التمام 10 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدأنا الآية 75 بعد 100 من سورة البقرة، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره

يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل

الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظر

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهد

ليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات

زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم

النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد

الله وأخرى كافرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟

وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد.

النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام

بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا

هذا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال

رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.

أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم

عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك

مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.

0: تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 75 بعد 102 من سورة البقرة وحتى الآية 64 من سورة آل عمران. الساعة الآن 10:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومت عقده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيدة فاطمة بنت أسد هي صحابية جليلة وزوجة عم النبي صلى الله عليه وآله أبي طالب، وهي والدة سيدنا علي بن أبي طالب وإخوته جعفر وعقيل وطالب وأم هانئ، وهي جدة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما. عرفت بمكانتها الرفيعة ورعايتها للنبي صلى الله عليه وآله الذي اعتبرها بمثابة أمه بعد وفاة والدته، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا، فأبوها أسد بن هاشم. ولدت فاطمة رضي الله عنها سنة 68 قبل الهجرة في مكة، وذلك بحسب بعض المصادر، وأسلمت قديما في مكة المكرمة، وكانت من أوائل النساء المهاجرات إلى المدينة المنورة. كفلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورعته في بيتها، وذلك بعد وفاة جده عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا ويبرها، ويقول فيها: كانت أمي بعد أمي، كانت تجوع لي وتشبعني وتعرى وتكسوني وتمنع نفسها الطيب وتطيبني. أسلمت السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها بعد 10 من المسلمين، وكانت هي 11 منهم والثانية من النساء، وذلك بعد إسلام سيدتنا السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وآله. وكان عليه الصلاة والسلام في كفالة جده عبد المطلب، فلما توفي كفله عمه أبو طالب، فكانت السيدة فاطمة تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتكرمه، وكان يدعوها بالأم لكثرة إحسانها له. هاجرت رضي الله عنها إلى المدينة المنورة، وكانت من أبر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: إن الناس يحشرون يوم القيامة عراة كما ولدوا، فقالت: واسوأتاه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أسأل الله أن يبعثك كاسية. وهي أول امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. توفيت رضي الله عنها في السنة 4 للهجرة، وعمرها ما يقرب من 60 عاما، فكفنها النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه، ودفنها في مقبرة البقيع في المدينة المنورة، ونزل صلى الله عليه وآله في قبرها، فجعل يومي في نواحي القبر كأنه يوسعه ويسوي عليها، وخرج صلى الله عليه وسلم من قبرها وعيناه تزرفان بالدموع. فلما ذهب قال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، رأيتك فعلت على هذه المرأة شيئا لم تفعله على أحد. فقال صلى الله عليه وآله: يا عمر، إن هذه المرأة كانت أمي بعد أمي التي ولدتني، إن أبا طالب كان يصنع الصنيع وتكون له المأدبة، وكان يجمعنا على طعامه، فكانت هذه المرأة تفضل منه كله نصيبا فأعود فيه، وإن جبريل عليه السلام أخبرني عن ربي عز وجل أنها من أهل الجنة. وكان يدعو لها صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت، رب اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، إنك أرحم الراحمين. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. دكتور سامي عود العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من إعداد أمل سعد.
3: إذاعة القرآن الكريم
1: من القاهرة.

0: محكماتٌ آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
4: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
3: إخوة الإيمان، ونواصل الحديث حول الآية 15 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، ونتناول بعض الصور البلاغية التي وردت في الآية المباركة. فضيلة الدكتور، لما عبر ربنا بعباده دون عبيده؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آثر القرآن الكريم التعبير بلفظ عباده دون لفظ عبيده في قوله من عباده، فلفظ العباد يعبر به عن الذين دخلوا تحت عبودية الله عز وجل طوعا من غير إكراه ولا جبر في ذلك. لذلك كان التعبير بلفظ عباد دائما يأتي في مقام المدح والثناء والبشارة، مثل قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعباد الرحمن، إلى آخر الآيات. لذا كان التعبير في هذه الآية بلفظ عباده لأنه جاء في مقام الامتنان والإنعام على داود وسليمان واعترافهما بفضل الله عز وجل عليهما.
3: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده، لما أضاف العبادة إلى الضمير الراجع إلى الله تبارك وتعالى، وما دلالة ختام الآية بقوله المؤمنين؟
4: أضاف العبادة إلى الضمير الراجع إلى الله تعالى لتشريف العباد، أي شرف، يعني: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. هكذا نطق الشاعر بهذا الشرف والفخر، أن يضاف العبد إلى الله عز وجل، فهذا شرف ما بعده شرف، فالنسبة بالإضافة لله تعالى شرف وتشريف. كذلك عندما وصف عباده بالإيمان، هذا لتشريفهم أيضا بصفة الإيمان التي هي أصل التشريف والتكريم وأصل المحامد والمفاخر كلها، وبهذا يترقى العبد في منازل القرب والزلفة. أما قوله تعالى المؤمنين ولم يقل مثلا من عباده الذين آمنوا، لأن صيغة اسم الفاعل تدل على رسوخهم في الإيمان، وأنه يا أستاذ عبد الرحمن أن الإيمان صار بمنزلة صفة من صفاتهم الجبلية التي لا تفارقهم طرفة عين. والمعنى: فضلنا على كثير من عباده الذين صار الإيمان لهم خلقا وسجية وصفة ملازمة. يضاف إلى ذلك أن في التعبير بهذه الصيغة مراعاة ملائمة فاصلة الآية لما قبلها.
3: امتن الله تبارك وتعالى على نبيه داود وعلى نبيه سليمان بنعم كثيرة، ولكنه ذكر هنا العلم دون غيره، فما السر في ذلك؟
4: نعم، لقد أعطى الله عز وجل داود وسليمان نعما كثيرة غير العلم، فألان لداود الحديد، وأعطى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسخر له الريح والجن، وعلمه منطق الطير ونحو ذلك. ومع ذلك لم يمتن عليهما في قوله ولقد آتينا داود وسليمان إلا بالعلم، قال ولقد آتينا داود وسليمان علما. وفي ذلك دليل على فضل العلم وشرف أهله، حيث شكر على العلم وجعله أساس الفضل، وفيه تحريض للعالم على أن يحمد الله تعالى على ما آتاه الله من فضله.
3: وما سر ذكر قصة سيدنا سليمان بعد داود عليهما السلام؟
4: نعم، هذه هدايات الآيات أو التناسق بين الآيات، فسبحان من هذا كلامه. نقول: ذكر القرآن الكريم قصة نبي الله سليمان بعد قصة نبي الله موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأنه لما كان في قصة موسى وإرساله إلى فرعون عبرة ومثل للذين جحدوا برسالة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك في قصة سليمان وملكة سبأ وما رأته من آياته وإيمانها به، سوف نتكلم عن هذا في الحلقات القادمة، مثل لعلم النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لفضيلة ملكة سبأ التي لم يصدها ملكها عن الاعتراف بآيات سليمان فأمنت به وفي ذلك مثل للذين اهتدوا. ومما يذكر أيضا مما ذكره المفسرون الأعلام في سر ذكر قصة نبي الله سليمان بعد قصة نبي الله موسى مع فرعون، أن الله عز وجل يبتلي بنعمه من يشاء من عباده، فمنهم من يكفر بهذه النعم ويجعلها أسلحة يحارب بها دعوة الله سبحانه كما حدث من فرعون مع موسى، ومنهم من يتلقى هذه النعم بالشكر لله والانقياد له ويجعلها عونا على طاعته كما فعل نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ونقول إن النعم قد يبتلي الله عز وجل كما قال أحد الشعراء: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم.
3: فضيلة الدكتور، من خلال الآية المباركة ما الذي نستفيده في دنيا الناس؟
4: في دنيا الناس نقول في هذه الآية الكريمة التفضيل

0: فياضة، ولذا تقال في السراء والضراء: فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. كذلك مشروعية التحدث بنعمة الله على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر: وأما بنعمة ربك فحدث. وهناك فرق بين التحدث بالنعمة والتحدث عن النعمة، فالتحدث عن النعمة يا أستاذ الرحمن نوع من الفجفجة ونوع من كثرة الكلام، أنا عندي وعندي وعندي، لكن الله يريد منك أن تحدث بالنعمة، أن تلتصق النعمة بيدك فتعطي المال للفقراء ومن يستحق، هذا تحدث بالنعمة، أن تساعد الناس بما أنعم الله عز وجل من جنس ما أنعم الله به عليك، هذا هو التحدث بالنعمة الذي يريده الله عز وجل. في نسبة العلم إلى الله دعوة إلى التواضع وتطامن النفس ورد النعمة إلى صاحبها، وفي عدم ردها إليه سبحانه فقدوته آنذاك قارون الذي قال بغرور: إنما أوتيته على علم عندي. العلم كما المال يزكو بالنفقة، وإلا بقي حبيس الصدر سرعان ما يتآكل، ويكون على صاحبه حجة لا له. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. عنوان سعادة العبد أن يكون شاكرا لله على نعمه الدينية والدنيوية. الأنبياء قدوة لبعضهم بعضا وورثتهم من بعدهم، مأمورون بالاقتداء بهم كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتفي آثار إخوانه الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن من أهلك وخاصتك، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. هذا وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نشكر لكم، نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. برواية حفص عن عاصم نستمع الآن إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل بدءا الآية 65 من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟

لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وإن

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم

الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

بهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء،

الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه

ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن

كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم.

مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.

لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسب

0: ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 65 من سورة آل عمران وحتى الآية 48 بعد 100. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل لكم بعد برنامج قالوا عن الرسول، تقديم الدكتور وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني، وها هي فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد ظهر اليوم إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل توفيق المعداوي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: من المسلم به حاليا وبوجه عام أنه بينما تتراجع الديانات الكبرى أو على الأقل تتخذ موقف الدفاع، فإن الإسلام ذاته في تقدم، وتعطي أفريقيا أكثر الأمثلة وضوحا على ذلك. إن قوة الإسلام هذه تمثل حقيقة كبرى في التاريخ المعاصر، ولقد قامت عدة دراسات اجتماعية واستشراقية بمحاولة لتفسير ذلك، فأظهرت أن هناك وجهات نظر عديدة. لقد جاء الإسلام إلى الناس لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة الأخيرة من التاريخ العالمي دون أن يتعرضوا للضياع، وباعتباره الوحي الأخير في سلسلة النبوآت، فإنه يقدم وسائل لمقاومة الفوضى التي تسود العالم حالياً، وإقرار النظام والنقاء في داخل الإنسان، مع إيجاد التآلف والانسجام في العلاقات الإنسانية وتحقيق الهدف الأسمى الذي من أجله دعانا الخالق إلى هذه الحياة. من كتابه اكتشاف الإسلام للكاتب والصحفي السويسري روجيه دي باسكيير، الذي اعتنق الإسلام وأطلق على نفسه سيدي عبد الكريم.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 12:45 إن شاء الله تعالى يقدم الزميل الدكتور كمال نصر الدين حلقة من برنامج من المكتبة الإسلامية. قرآن الظهر إن شاء الله تعالى لهذا اليوم يأتيكم للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل وما يتيسر من سورة الفرقان. أما الآن إخوة الإيمان فنستأنف رحلتنا مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا بدءا من الآية 49 من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخرى

رؤوسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا

صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.

بعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم.

الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور

من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا

ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولا

شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

عبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا

وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.

يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيباً.

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً

فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

0: رتل علينا القاري شيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 49 بعد المئة من سورة آل عمران وحتى الآية 11 من سورة النساء. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل لكم في الواحدة والربع إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من

الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريبا على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ما زلنا نواصل معه عرضنا وتحليلنا لكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. ضيفنا كريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، المؤلف في هذا الكتاب تحدث في باب من أبوابه عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عددا منها، وتحدث عن الحكمة من إجراء المعجزات على يده صلى الله عليه وسلم، فنقرأ شيئا مما جاء في هذا الكتاب عن ذلك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ينتقل بنا الإمام القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى إلى باب من أبهر أبواب كتابه، وهو باب المعجزات ودلائل النبوة التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتكون برهانا على صدق رسالته وحجة على الخلق أجمعين. فيقول رحمه الله مستهلا هذا الباب بقوله: وأما المعجزات فقد تواترت الأخبار بها، وتظاهرت الروايات في ذكرها، واستفاض نقلها، ولا يشك فيها إلا مكابر. ويبدأ الإمام بذلك الكلام الجيد ويقرر أن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى ومتنوعة في أنواعها، فمنها ما يتعلق بالقرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة، ومنها ما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من الآيات الحسية كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام وحنين الجذع إليه وإخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات التي وقعت. ويبدأ الإمام بذكر معجزة انشقاق القمر مستدلا بقول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، حيث أخبر سبحانه وتعالى بانشقاق القمر بلفظ الماضي وإعراض المشركين عن آياته. وهذه المعجزة مما أجمع عليه أهل السنة، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وعن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين حتى رأوا حراء بينهما، فنزلت الآية: اقتربت الساعة وانشق القمر. وينبه القاضي عياض إلى أن المعجزات لم تكن غاية في ذاتها، وإنما كانت وسيلة لهداية الناس ودعوتهم إلى الإيمان بالله ورسوله، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب بها مجدا دنيويا ولا سلطانا، بل كان يدعو إلى توحيد الله وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
2: نعم صحيح، والدليل على ذلك أن معجزاته صلى الله عليه وسلم تعددت وتنوعت لتكون أدل على صدق نبوته ورسالته، فلم تقتصر معجزاته على ما يرى بالبصر كمعجزة انشقاق القمر، بل كان من معجزاته ما رؤي بالعين وما سمع بالأذن وما لمس باليد.
3: من ذلك حديث نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر بن عبد الله في إطعامه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق 1000 رجل من صاع شعير وعناق، أي جدي صغير، قال جابر: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز.
2: والأعجب من ذلك أن تتحول الأشياء عن طبيعتها بين يديه صلى الله عليه وسلم، فيشهد له الحجر والشجر، ويحن له الجذع، ويشكو إليه الجمل، إلى آخر هذه المعجزات الناطقة بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم.
3: من معجزاته التي ذكرها القاضي عياض رحمه الله ما ذكره من كلام الشجر وشهادة الشجر له صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وإجابة الشجر لدعوته صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما روي عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فدنا منه أعرابي، فقال: يا أعرابي، أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: من يشهد لك على ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة السمرة، وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض، أي تشق الأرض، حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم فاستشهدها 3، أي أني رسول الله، فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى مكانها. ومن المعجزات التي ذكرها الإمام القاضي عياض رحمه الله حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وترك الجذع الذي كان يخطب عليه، سمع للجذع أنين وحنين كحنين الصبي، حتى نزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن. ومن معجزاته أيضا تسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، وشهادة الحجر والشجر له بالرسالة، وسلام الحجر عليه قبل البعثة وبعد البعثة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، لكن قد يقول قائل: إن هذه المعجزات كان لها وقتها وجاءت في سياق خاص بها، فلماذا حرص المؤلف على ذكرها وذكر تفاصيلها في هذا الكتاب؟
3: أراد القاضي عياض رحمه الله من سوق هذه المعجزات أن يقيم الحجة على الخلق، ويبين أن الله تعالى لم يدع مجالا للشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أيده بآيات ظاهرات وبراهين بينات تجمع بين صحة النقل وقوة الدلالة، فكانت حجة على المؤمنين ليزدادوا إيمانا، وعلى المعاند لتقوم عليه الحجة. إن المسلم في عصرنا بحاجة إلى أن يعرف دلائل النبوة ليزداد يقينه ويقوى إيمانه، وليكون قادرا على محاورة غيره بالعلم والبرهان، خاصة في زمن كثرت فيه الشبهات وتنوعت فيه الطعون في الدين وأهله. وإن دراسة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ليست قراءة تاريخية، بل هي تربية على اليقين وتثبيت للإيمان، ودعوة إلى الثقة بوعد الله ونصره. وهذه المعجزات لم تكن لمجرد إظهار الأمر الخارق، بل كانت رحمة للمؤمنين، وإقامة للحجة على المعاندين، وتثبيتا للقلوب على الإيمان.
2: نعم، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اقرأ وربك ملهم سبحانه، قد علم الإنسان ما لم يعلم.
4: من
0: المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: إخوة الإيمان، في حوالي 12:10 إن شاء الله يقدم الزميل إسماعيل دويدار حلقة من برنامج الدين القيم. أما الآن فنبقى وإياكم مع القارئ الشيخ علي حجاج السويسي في تلاوة من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد فعلت.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأنعام تلا علينا القارئ شيخ علي حجاج السويسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن ديننا الإسلامي الحنيف، الدين القيم. وفي ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك
2: معنا. أهلا وسهلا.
1: أيها الإخوة المؤمنون، قد يأخذ الإنسان بالأسباب كما أمر في هذه الحياة ليحقق آماله وطموحاته، ولكنه قد يعتريه إحساس بالخوف من الفشل في عدم تحقيق هذه الآمال. إذا ما تحققت الآمال فهذا فضل من الله عز وجل، وإذا لم تتحقق فإن ذلك فيه خير لك إن اطلعت على الغيب. ولم تطلع على الغيب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. في ضيافتنا حول هذا المعنى الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي.
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. الله عز وجل خلق الإنسان، وهذا أمر لا شك فيه. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى أن يقول: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وانظر إلى هذا الخطاب المؤنس: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واقرأ: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. واقرأ: تبارك الذي بيده الملك. واقرأ: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ولا ترجعون. واقرأ: ولو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إذن أنت من خلال هذه الآيات، أولا أنت مخلوق لله عز وجل، ثانيا أنت لم تأتي إلى هذه الحياة عبثا، إنما أنت جئت لوظيفة. الوظيفة الأولى الإيمان بالله، والوظيفة الثانية أن تعمل في هذه الحياة. تعمل كما أمرك الله عز وجل أن تعمل، لكن الإنسان يأتي إلى هذه الحياة، جاء إليها لا يملك شيئا ويريد أن يملك كل شيء، والعجيب أنه يخرج منها لا يملك شيئا كما جاء، إلا أن يملك العمل الصالح الذي يعود به إلى ربه. نعم. والله يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذن أنت ستعود. ما الذي يجعلك غنيا يوم القيامة؟ وهذا هو المهم، لأنه الفصل الأخير الذي يجعلك غنيا يوم القيامة، أن تعمل صالحا. ولا تظن
1: يوم تجد كل نفس
2: ما عملت حاضر، ولا تظن أن العمل الصالح محصور في صلاة وزكاة وصيام وحج. هذه شعائر، هذه من الأمور العظيمة، لكن كل عمل ينفع البشرية، يعمر الكون، يساعد الفقراء، يساعد الضعفاء، يساعد المرضى، هذا عمل صالح. الطبيب في مشفاه عمل صالح، الصيدلاني في موقعه عمل صالح، المهندس في مصنعه في موقعه، الفلاح في حقله، المدرس في مدرسته، العامل في عمله،
1: عمل صالح.
2: كل ذلك عمل صالح.
1: ماذا لو بذل الإنسان ما في وسعه وأخذ بالأسباب ولم تتحقق آماله وطموحاته؟ هل ييأس من رحمة الله؟
2: العلاج كما تريد. أولا الإيمان بالله، بأن مصائرنا وأعمالنا بيد الله، النجاح والفلاح بيد الله. الإيمان بالله أكبر جنود الحياة، يبصرك إن عميت في الحادثة، ويهديك إن ضللت عن السكينة، ويجعلك صديق نفسك تكون وإياها على المصيبة، لا المصيبة وإياها عليك. الإيمان شيء عظيم. الذي يعيش في هذه الحياة بلا إيمان تائه في جنبات الأرض. ثم بعد الإيمان أنت عليك أن تعمل. الفلاح عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يلقي البذر في باطن الأرض، الذي يخرج الثمرة هو الله. أنت عليك أن تعمل العمل الصالح الذي تبني به نفسك وأسرتك وتبني المجتمع حضاريا ومعيشيا.
1: فإن لم يتحقق مبتغاك فهذه إرادة الله،
2: وتتوكل على الله.
1: تتوكل على الله. فإن لم يتحقق
2: هذه إرادة الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنت تلقي وتتوكل على الله، وأن تلزم الاستغفار كما ذكرنا، فالاستغفار علاج. من لزم الاستغفار كما جاء في الحديث جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله يخرج لنا الأرزاق من الأرض، الله ينزل علينا الرزق من السماء. مفاتيح الرزق بيد الله وحده، وهنا يقول ورزقه من حيث لا يحتسب. وأنا مثلا والله كثيرا كثيرا مئات المرات آلاف المرات أجد أن الرزق يأتيني من غير أن أحسب له حسابا، ولم يكن يخطر لي على بال. أجد أن ربي ساق إليك الرزق. والعرب تقول ما نبشت دجاجة في الأرض إلا طعمت، ما نبشت دجاجة في الأرض إلا طعمت. علينا أن نأخذ بالأسباب، علينا أن نحقق العمل في رحلتنا في هذه الحياة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. نحن جئنا لعمارة الكون، نحن جئنا لبناء حضارة ولبناء تاريخ ولبناء عمل في هذه الأرض. ثم في هذه الرحلة نحن نتوكل على الله. لكن أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة أننا لا نأخذ بالأسباب ونكثر من الشكاوى، لا نعمل، لا ننتج، ثم نحن نشكو أننا لم نحقق الآمال وأننا فشلنا في رحلة هذه الحياة.
1: وهذا يعني داء
2: كبير. والعلاج كما ذكرنا أن تعمل وأن تترك النتائج على ربك، وأن تتوكل على مولاك، وتوكل على الحي الذي لا يموت.
1: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في نهاية هذا اللقاء أشكر باسمكم مستمعين الكرام الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع إلى قرآن الظهر في حوالي 12:30 للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، وما يتيسر من سورة الفرقان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول. تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

صلاة وسلام عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستمع وإياكم إلى قرآن الظهر. القارئ شيخ حمدي محمود الزامل يتلو علينا من سورة الفرقان.

من آيات الله بين التلالين القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل ما تيسر من سورة الفرقان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في مثل هذا اليوم 31 من شهر أغسطس لعام 2000 رحل عن عالمنا المجتهد الشيخ إبراهيم الإسكندراني. وقد ولد المجتهد إبراهيم الإسكندراني في محافظة الإسكندرية بمنطقة محرم بك، ثم انتقل إلى القاهرة مع والده في سن 9 حيث استقر بحي السيدة زينب. كان والده مجتهدا ومنشدا وقارئا للقرآن الكريم، وقد أعجب به الشيخ علي محمود، أعجب بصوته وأدائه، كما أعجب به عدد كبير من القراء والمبتهلين الذين تتلمذ على يديهم وفي مقدمتهم الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. في عام 1975 التحق بالإذاعة المصرية مبتهلا ومنشدا دينيا، فكانت انطلاقته للمشاركة في الاحتفالات الرسمية والدينية بمصر. وفي ذكرى رحيله نستمع إلى هذا الابتهال للمبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني.

0: دنيا أفاقت من ثبات كي ترى قدثا جليلا حدثا جليلا حدثا جليلا موفيا في الموعد.
1: قدم الشيخ إبراهيم الإسكندراني هذا الابتهال وأذعناه على حضراتكم بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه نيات حضراتكم إلى أنه في 15 إلى 10 دقائق إن شاء الله نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة تحت عنوان الأخلاق المحمدية إحياء للإنسانية. ضيف هذه الفترة الشيخ أحمد ربيع الأزهري، ومقدما لها ومحاورا له الزميل النبوي أبو زيد. وفي 7:30 إلى 4 دقائق إن شاء الله تواصل مع حضراتكم شبكة القرآن الكريم احتفالها بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتفال الليلة يأتيكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ العزب سالم وكلمة للأستاذ الدكتور صالح عبد الوهاب، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. ينقل لكم احتفال الليلة الزميل فوزي عبد المقصود. وفي 10:15 من سهرة الليلة نستمع إلى أمسية دينية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل وكلمة للدكتور محمد طه رمضان إمام المسجد، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمود هلال. الأمسية من أعداد وتقديم زميل الدكتور وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن شيخ نصر الدين طبار لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذن العصر إن شاء الله تعالى يؤذن به في 4:30 إلا دقيقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 10 دقائق من الآن نقدم لحضراتكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدها الزميل خالد قنديل. أما الآن فنبقى وإياكم مع القارئ شيخ محمود عبد الحكم في تلاوة من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصالحات يمن.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعد حلقة اليوم زميل خالد قنديل. إخوة الإيمان، إن الناظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يحسن معاملة أهله ويوليهم عناية فائقة ومحبة لائقة، فكان مع زوجاته حنونا ودودا، تجلت فيه العواطف في أرقى معانيها والمشاعر في أسمى مظاهرها، فكان يكرم ولا يهين، يوجه وينصح، ولا يعنف ولا يجرح. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. حول هذا الموضوع، إخوة الإيمان، نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. جاء فيه: لقد كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا بيت صلاح وعبادة، وبيت زهد وتواضع، وبيت كرم وضيافة وحسن معاملة، وبيت تربية وتعليم. لذا جمع هذا البيت الطاهر كل خير، فكان هو المثال الكامل الصالح للاقتداء به في جانبي الدين والدنيا. والمتأمل في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي حاله مع أهله يجد أنه كان صلوات ربي وسلامه عليه حسن العشرة والمعاملة معهم، وكان كثيرا ما يوصي الرجال بالنساء خيرا. وكان صلوات ربي وسلامه عليه القدوة الحسنة لهذه الأمة، فكان أفضل الناس وأرحمهم وأرفقهم في معاملة أهله وعشرته. ومن مظاهر ذلك ما تخبر به أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف كان يصنع، قالت: كان يكون في خدمة أهله، بمعنى أنه كان يساعدهن في الأعمال التي يقمن بها. ومن ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه كما في مسند أحمد كان يخدم نفسه ويحلب شاته ويرقع ثوبه، بل ويرقع ثوبه ويخصف نعله، وكان إذا حضرت الصلاة خرج إليها دون تأخير. وهذا فيه تعليم للأمة حتى يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل حسن معاملة وعشرة الزوجة معيارا من معايير خيرية الرجال. فعن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لطيف العشرة مع أهل بيته، فكان صلى الله عليه وسلم يكني نساءه بأحب الأسماء إليهن، وكان صلى الله عليه وسلم وفيا مع زوجاته حتى بعد وفاتهن. فلقد كان وفيا مع رمز الوفاء السيدة خديجة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يكرم أصحابها حتى بعد وفاتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. الحديث رواه الإمام مسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع أهله الزوج الحبيب والموجه الناصح والجليس المؤانس، يواسيهن ويمسح دموعهن بيده ولا يؤذيهن بلسانه أو بيده، وكان صلى الله عليه وسلم لين الجانب في معاملته لأهل بيته، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا اليوم إلى هذه الأخلاق مع أهلنا في منازلنا، لتنعم البيوت بالأمن والاستقرار بدلا من المشاكل والخلافات. وفي الختام، لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن عشرته ومعاملته لأهله وأصحابه، وسمت معاملاته معهم سموا لا يدانيه فيه أحد، فكان صلوات الله وسلامه عليه القدوة الحسنة. فما أحوجنا إلى أن نتأسى بهديه صلى الله عليه وسلم، وأن نحول هديه وخلقه وتعامله مع أهله وأصحابه والناس عامة إلى سلوك عملي، فنفوز بسعادة الدنيا والآخرة. وربنا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب، يخسف نعله ويرقى ثوبه ويحلب شاته ويسير

ويجلس معه ويعود مرضاه ويشيع

0: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدها زميل خالد قنديل ونفذها هندسيا على الهواء زميل توفيق المعدوي. حتى لقاء المساء إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 1:19. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا بدءا من الآية 12 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث،

وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله

فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً.

منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه

بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.

سبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين،

نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.

بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم.

أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

0: هم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص العاصم رتل علينا القاري الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 12 إلى الآية 73 من سورة النساء. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم إن شاء الله تعالى في الرابعة إلى الربع إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة. وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجال الخيرية بين الناس إنما يكون في تعلمهم لكتاب الله، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من الأبناء الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته، ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
2: محمد علاء البلاشوني، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة.
1: ونرحب بفضيلة الشيخ مصطفى أحمد حمودة، أستاذ القراءات وعلوم القرآن الكريم بالأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نستهل لقاءنا بما تيسر من آيات الله البينات من سورة ياسين بقراءة ابن كثير المكي من الابن محمد علاء.

0: عظيم.
1: بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين. فضيلة الشيخ مصطفى أحمد حمودة، أستاذ القراءات بالأزهر الشريف، الآيات التي تلاها علينا لابن محمد من سورة ياسين بقراءة ابن كثير المكي، نريد من سيادتكم أن تعرفنا ببعض أحكام التلاوة الواردة في الآيات وفقا لقراءة ابن كثير المكي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قرأ ابن كثير بإسكان الغين في شغل، هكذا قال الإمام الشاطبي: وساكن شغل ضم ذكرا. أشار إلى ذلك أن الكوفيين وابن عامر يقرؤون بضم الغين، وأن الباقين وأن منهم ابن كثير يقرأ بإسكان الغين. في قاعدة هنا عند ابن كثير، وهي ضم ميم الجمع، وهي قاعدة لابن كثير في كل القرآن، يقرأ بضم ميم الجمع، وميم الجمع هي الميم التي تدل على جماعة ووقعت في آخر الكلمة. في قوله تعالى: هم وأزواجهم في ظلال، هكذا لهم، هكذا ابن كثير يقرأها بصلة ميم الجمع، يقرأ بضم ميم الجمع يصلها إذا وصل الكلمة، ما إذا وقف عليها يقف بالإيه بالسكون. قوله تعالى: وأن اعبدوني، يقرأ ابن كثير بضم النون وصلا بضم، هنا التقى ساكنان، أن نون ساكنة، وكلمة اعبدوني همزة وصل، ابتدت بهمزة وصل جاء بعدها العين ساكنة، وهنا التقى الساكنان، وعندما يلتقي الساكنين يقرأ ابن كثير بضم أولى الساكنين، هذا في حالة الوصل. قال الإمام الشاطبي: وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا. هذا صراط مستقيم. قرأ الطالب كلمة صراط في أول القراءة بالصاد، وهذه رواية البزي عن ابن كثير، لأن الكلمة صراط فيها خلاف عن الراويين عن ابن كثير. هذا صراط مستقيم، يقرأها البزي بالصاد وقنبل بالسين، فقرأها الابن في أول اللقاء بالصاد ثم أعادها بالسين، لأن هناك خلاف بين البزي وقنبل، ورسمت في جميع المصاحف كلها بالصاد. قوله تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، قرأ ابن كثير بضم الجيم والباء مع تخفيف اللام. قال الشاطبي: وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله، أخو نصرة وضم وسك كذي حلا. كذلك أيضا قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، هذا الحكم حكم تجويد لكل القراء، إذا وقعت القاف بعد التنوين لابد من تفخيم الغنة، لأن القاف من حروف الإخفاء، والقاف من حروف الاستعلاء، وحروف الإخفاء بها حرف القاف والصاد والضاد والطاء والضاء، خص ضغط انقضاء، هذه الحروف وقع منها في حروف الإخفاء، فإذا وقعت هذه الحروف يجب تفخيم الغنة، هكذا سلام قا، وليست سلام قولا، يفخم الغنة لأن الغنة تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا، بعكس حرف الألف تمام، فإنه يتبع لما قبله تفخيما وترقيقا، والله تعالى أعلى وأعلم.
1: شكرا لفضيلة الشيخ مصطفى أحمد حمودة، أستاذ القراءات وعلوم القرآن الكريم بالأزهر الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
3: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه
4: وفاء إبراهيم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه فترة ظاهرة تستمر مع حضرتكم حتى الخامسة إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات زميل توفيق المعدوي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وعن كل الفترات. أما الآن فموعدكم مع هذا البرنامج.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: فالأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن معاني دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إلى آخر الدعاء. من الأدعية التي نكثر منها من أجل راحة النفس وسكينة القلب. بداية نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور دكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين وأسرة الإذاعة والبرنامج ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، كيف نتمثل معاني العبودية والتسليم والخضوع لله تعالى ونحن نردد هذا الدعاء؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نرتقي إلى رتبة إياك نعبد وإياك نستعين.
2: نعم،
3: رتبة العبودية لله سبحانه وتعالى من العبد، ورتبة الاستعانة بالله عز وجل مكافأة للعبد على عبوديته وطاعته، العون والمدد من الله تبارك وتعالى. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في الحديث الشريف: ما أصاب عبد هما ولا حزنا فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني وتفريج كربي، إلا أذهب الله حزنه وفرج الله كربه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية وأبدله مكانه فرحا.
2: نعم،
3: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيه جملة عناصر وأركان مهمة في الحديث. أولا تبدأ بقمة الخضوع، قمة التواضع بين يدي الله، قمة الإحساس بالفقر إلى الله عز وجل والاحتياج إليه، والله غني عن العالمين ونحن أحوج إلى الله تبارك وتعالى. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ثم أيضا التفويض في الحكم، سواء الحكم القدري أو الحكم الشرعي. الحكم القدري ما يجري من أقدار وأمور ليس للإنسان فيها تدبير، وهنا يجب أن يفوض فيها الأمور إلى الله عز وجل، من صحة أو مرض، غنى أو فقر، إلى غير حياة أو موت، إلى غير ذلك. الأمر الشرعي الحلال والحرام، افعل ولا تفعل، فيرضى المؤمن بشرع الله ويقول سمعت وأطعت لله ولرسوله. نأتي إلى هذا الحديث فيعلم المسلم أيضا العبودية لله من خلال الرضا القدري والرضا الشرعي.
2: نعم،
3: ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، قمة التفويض أيضا إلى الله تبارك وتعالى. ثم أسألك بكل اسم هو لك، يأتي هنا الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلا، وهذه الأسماء لله الحسنى كل ما وصف الله به نفسه من صفات الجمال والكمال في القرآن الكريم.
2: دكتور جميل، علمنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن قوة النفس وراحة النفس في الإقرار بالعبودية لله تعالى. في زمن الملذات وتعاظم الرغبات والمتع الدنيوية، كيف نتحرر من كل ذلك ونقر بالعبودية لله تعالى؟
3: لا شك أن العبودية لله تبارك وتعالى ترتبط بمعنيين أساسيين، أو شرطين أساسيين. أما المعنى الأول والشرط الأول، العبودية بمعنى قمة الطاعة لأوامر الله تبارك وتعالى.
2: نعم.
3: والأمر الثاني مع قمة الحب لله سبحانه وتعالى. يبقى الجمع بين الاثنين
2: الطاعة والحب
3: بالضبط الاثنين مع بعض.
2: هل العبودية مجرد شعور قلبي أم منهج عملي يلتزم به المسلم الحق؟
3: العبودية في الإسلام أمر عقائدي، وهذا أمر يدخل في عقل الإنسان وقلبه اقتناع، وأمر أيضا رضائي بالله تبارك وتعالى، قلبي أيضا رضا بالله ورضا بأقدار الله تبارك وتعالى ورضا بحكم الله تبارك وتعالى، وهي فوق كل ذلك تترجم إلى سلوك عملي في جميع مجالات الحياة. وليست العبودية في الصلاة في المساجد فقط، ولكن العبودية تشمل كل أوامر الإسلام وكل أحكامه ونواهيه، وإقامة شرائعه ونظمه حلاله وحرامه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء أيضا في القرآن الكريم، تمثل كلها هذه الأوامر والنواهي تنفيذ العبودية وتفعيلها في حياة المسلم. ليست مجرد الطهارة فقط، ولا الصلاة فقط، ولا الزكاة فقط، ولا الصيام فقط، ولا الحج والعمرة فقط، ولا التعبدات الواردة في السنن والنوافل، وإنما يضاف إلى ذلك أحكام العلاقة النفسية لقلب الإنسان، كيف يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والضغائن والشحناء، عبودية. ثم أيضا الترجمة العملية إلى المعاملات، معاملة الإنسان مع زوجته، مع أبنائه، تربية الأبناء، حقوق الأبناء، علاقات الزوج وزوجته عند الغضب وعند الرضا، كل هذه تمثل عبودية لله في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، وعبادات لله تبارك وتعالى بشرعه. ثم أيضا تمتد العبودية في الإسلام إلى المعاملات المالية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونجد الدعوة في القرآن ولا تأكلوا مال اليتيم، ودعوة القرآن الكريم إلى الوفاء بحق الفقير والمسكين. كل ذلك عبودية مالية، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الاحتكار، الغش، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، عبودية لله في الجانب الاقتصادي والمالي في المعاملات المالية. عبودية في الحرب وفي السلم في معاملة الخصوم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه عبودية أيضا لله في السلم وفي الحرب. عبودية كذلك أيضا في التربية بالقدوة والتربية بالأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعلمهم الكتاب والحكمة. عبودية لله بالعلم والتعليم، عبودية لله بالصحة النفسية وتزكية النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها،
2: في كل أمور الحياة
3: عبودية بالاحتكام إلى شرع الله في كل صغيرة وكبيرة، والرضا بحكم الله وتنفيذه في الواقع العملي في حياتنا. كما قال الله تبارك وتعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
2: دكتور جميل، كيف يحقق المسلم عبودية الافتقار إلى الله تعالى كما كان يفعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
3: صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق العبودية لله في أعلى صورها وأزكاها. عندما يحقق السجود لله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى ويستغيث في لجوئه إلى الله مستعينا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كانت تلك أعلى درجات العبودية لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبب رئيسي لزوال ضيق الصدر وكل ألم يصيب النفس الإنسانية بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. فكانت قمة العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله في الصباح، وأن يسبح الله في المساء، وأن يذكر نعمة الله عليه في اليقظة وعند النوم. تلك عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم يحققها في أجل صورها.
2: كل الشكر لحضرتك دكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل إن شاء الله تعالى في الثالثة إلى الربع. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ علي محمود في تلاوة من سورة يوسف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ علي محمود من سورة يوسف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال وشيخ إبراهيم الإسكندراني.
1: أتيتك سائلاً

0: قدم الشيخ إبراهيم الإسكندراني هذا الابتهال وقد أذعنه على حضراتكم بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا من الآية 74 حتى الآية 35 بعد 100 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيماً.

المشركون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا

فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا

منكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم

وخذوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.

من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه

عِلْمًا. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به

أنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا

الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا.

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

خلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبك

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.

0: برواية حفصنة ناصم رتل علينا القريوشي محمود خليل الحصري بدءا من الآية 74 من سورة النساء وحتى الآية 35 بعد المئة. لقونا التالي مع المصحف المرتل برواية حفصنة ناصم يأتيكم في الواحدة بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السمية، نسألك ربنا أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 3:30 إن شاء الله يقدم الزميل فؤاد حسان حلقة من برنامج كان خلقه القرآن. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تلاوة من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة التوبة. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سعيرة.
1: أخلاق

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد. ما زلنا إخوة الإيمان نتحدث فيه عن أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شهر مولده العظيم، ومن خلال ما ورد إلينا عن السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. نرحب بضيفنا فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، ضيفا معنا في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم.
2: أهلا ومرحبا بحضرتك وكل السادة المستمعين.
0: في هذا اللقاء أستاذنا نتحدث عن حلقة بعنوان احتواء الأبناء والتربية بالحب. أسلوب الأوامر الجافة والقسوة مع الأبناء يضع فجوة جيلية تدفعهم للبحث عن البدائل خارج البيت. القرآن الكريم يستعرض وصايا لقمان لابنه يعني بدفء وبرفق: يا بني، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يعني في وقتنا الحالي كيف نستوعب أبناءنا وأن ننصت إليهم وأن نهتم بأمورهم حتى لا ينجرفوا في طريق الخطأ؟
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لابد أن يكون هناك حوار دافئ قريب بين الآباء والأبناء. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي. هذا الحوار الرقيق: إني رأيت. فرأى، وجاء سيدنا يعقوب يقول له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك.
0: منتهى الرقي.
2: وعندما يقول لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قال: سوف أستغفر لكم ربي. إذن فهذا اللطف مهما كانت هناك بيننا وبين أبنائنا ضرورة التعليم والتوجيه والتربية، فباللطف وبالكلمة ما دامت تجدي. فإذا لم يكن هناك بد وكان لابد من العقاب، فالعقاب على القدر الذي لا يجرح ولا يكسر، لكنه يهذب ويعيد إلى جادة الصواب. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في وسط مجتمع يئد البنات ويدفن البنات أحياء، تدخل عليه أمنا الزهراء فيقوم لها ويفرش لها رداءه ويقبلها بين عينيها ويقول: مرحبا بأم أبيها. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه المسافة القريبة بيننا وبين أبنائنا. حين تأتي له أمنا السيدة زهراء عليه السلام تقول له: يا رسول الله، ألا ترى إلى عائشة تقول لي: تزوج رسول الله أمك ثيبا وتزوجني بكرا، وهي غاضبة. لماذا تغار لأمها رحمة الله عليها وعليها السلام ورضي الله عنها أمنا خديجة الكاملة، وتسمع السيدة عائشة من غيرتها تقول لها: لا يغرنك كذا وكذا وكذا، فقد تزوجني رسول الله بكر وتزوج أمك ثيب. تحتاج هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يربت على كتفها ويحتضن هذا الخوف وهذا القلق ويعيد هذا الأمر إلى نصابه، فيقول النبي لها: إذا قالت لك ذلك مرة أخرى فقولي لها: وأمي تزوجت رسول الله وهو بكر وتزوجتيه أنت وهو ثيب. إذن فأبناؤنا قرة أعيننا، حتى إن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم ينسى وحاشاه عند وداعه للدنيا أن يطمئن قلب ابنته. حين جاءت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقد ظهر عليها التأثر، حين رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات وداعه للدنيا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إليها فانحنت عليه فأسر إليها بشيء فبكت بكاء شديدا، فلما رأى شدة بكائها أشار إليها فانحنت عليه فأسر لها بشيء فضحكت حتى على صوت ضحكها. تقول أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: فما رأيت ضحكا أقرب إلى البكاء من هذا. فقلت: يخصك رسول الله من بين أهله بسره وتفعلين هذا، فبما أسر إليك؟ قالت: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض النبي ووضع في مرقده الشريف جاءت أمنا عائشة تريد أن تعرف فما كان يقول، فقالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام لأمنا الزهراء:
0: نعم،
2: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل عام مرة، وإنه عرضني هذا العام مرتين، وما أراه إلا قد دنا أجلي، فاصبري واحتسبي. يبقى سيدنا النبي ينعى نفسه وينعي نفسه لابنته. وعندنا الآباء في هذه الأيام، يبقى الأب مريض وقال له الطبيب إنه بقي لك في الدنيا لشدة مرضك أيام، فماذا تريد؟ فيجمع أبناءه ويوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى، ويجمع أبناءه ويوصيهم ببقاء السمعة الطيبة، ويجمع أبناءه ويوصيهم بالأفة بينهم وبين بعضهم، ويجمع أبناءه ويوصيهم بما فتح الله عليه. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رأى بكاءها قال لها: إنك أول من يلحق بي من أهل بيتي، فنعم الفرط أن لك. فضحكت حتى على ضحكها، وإن جبريل أخبرني أنك سيدة نساء أهل الجنة. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، حتى أنه كان يركبهما على ظهره. وفي يوم من الأيام سجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل مولانا الإمام الحسين فركب على ظهر سيدنا رسول الله، وطول النبي السجود حتى خاف الصحابة أن يكون قد حدث شيء، فلما رفع النبي رأسه قال: إن ولدي اعتقلني فكرهت أن أعجل عليه. لو أننا تعاملنا مع أبنائنا بهذه الروح الطيبة، أن نتابع أبناءنا أولا بأول، أن نعرف أصحابهم، أن نعرف من يتكلمون معه، أن نعرف المواقع التي يدخلون عليها.
3: بأي طريقة دكتور؟
2: بطريقة المودة والمحبة والصحبة. ولو أنك بنيت علاقة مودة بينك وبين ولدك من البداية ما كان هذا الأمر غريب. ولذلك عندنا سيدنا علي بن أبي طالب يقول: لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. فلا نحن لاعبنا كالملاعبة، ولا نحن أدبنا بالتأديب الذي يصح، ولا نحن صاحبنا. يبقى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لفتنا إلى أمر آخر هام جدا. قال: إنما نربي أبناءنا لزمان غير زماننا. يبقى قد تكون الأساليب التي كان يتبعها أبي وأمي صالحة في زمانهم أخرج،
3: لكن لا تصلح الآن،
2: لكنها قد لا تصلح في هذه الأيام. منها ما هو مستمر، لكنها بهذه الصورة قد تحتاج أحيانا إلى تعديل. يبقى ماذا نفعل مع أبنائنا؟ كن لولدك صاحبا، كوني لابنتك صاحبة، كوني أقرب إليها من هاتفها، كن أقرب إلى ولدك من أصحاب السوء الذين قد يجرونه إلى أن يضيع مستقبله. صحيح. ويضيع حياته فيما لا يرضي الله.
3: الأمر هذا يتم بالرفق وباللين وبالمودة فيما بين الآباء دون استخدام العنف، لأن العنف لن يجدي في هذه الأمور.
2: لو أننا أردنا تعبيرا حديثا أن تبني جسور الثقة وتمدها بينك وبين ولدك، وهذا لا يبنى في ساعة، وإنما حصيلة عمر وتراكم، بنظرة، بكلمة، بهدية في يوم، بمعاملة طيبة، بمصاحبة، وهكذا.
3: يعني كلمة أخيرة دكتور، هل انشغال الآباء أدى إلى هذا الأمر؟
2: قد يكون له أثر، وقد يكون هذا الأثر كبير، لكن ينبغي على الآباء ألا ينشغلوا معا. بمعنى إذا كان الأب مشغول تتفرغ الأم في الوقت الذي ينشغل فيه الأب، ويتفرغ الأب في الوقت الذي ينشغل.
3: نتبادل
2: الأدوار حتى لا يضيع الأبناء. ولا نتعلل ونتحجج بأننا نبني لهم مستقبلا، لأنك إذا لم تحسن بناءهم هم فلن يفيد المستقبل في شيء.
3: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا، نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. نشكره ونشكركم، ونشكر للزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: موضوع هذه الحلقة مجالسة الصالحين فلاح. لماذا يعد اعتزال الجدل مع السفهاء انتصار للوعي؟ وكيف يحافظ الشاب على وقار عقله وسط ضجيج التفاهة المعاصر؟
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قل لي من تصادق أقول لك من أنت، هذه قاعدة ذهبية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريص أشد الحرص على مجالسة الصالحين، وعلى تعليم الأمة أن يجالسوا الصالحين، وأن يتجنبوا السفهاء، ويتجنبوا الحمقى، ويتجنبوا الخارجين عن القانون، ويتجنبوا كل الذين يفعلون الشرور ويقدمون على الفاسد من الأعمال والأقوال. في الحديث الشهير قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير، إلى آخر الحديث. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح بحامل المسك، إن لم تشتري منه فإنك ستشم منه ريحا طيبا، أما الجليس السيء أو جليس السوء فأنت ستجد منه كل ما هو سوء. بذلك يكون على المسلم أن يتجنب مجالسة هؤلاء الحمقى السفهاء، كل من يفعل السوء، كل من يقترب من الشرور، وأن يجالس الصالحين. وهذا هو نهج إسلامي. كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يحبون مجالسة غير الأسوياء، ولا يحبون مجالسة أولئك الكفار وأولئك المشركين وأولئك وأولئك الذين لا علاقة لهم قوية بالقضية الإيمانية. لذلك مجالسة العلماء بركة، ومجالسة الصالحين خير، ومجالسة أهل المعرفة نقاء. أنت ستأخذ منه كما يقال ستشرب من حوضه، سترتوي من مياهه. طالما أنت تجالس الصالحين فسيتكلم إليك أو فسيتحدث معك في الصلاح وفي الخير وفي التقوى وفي المغفرة، خلافا لما يحدث إذا جالسنا غير هذا الصنف من الناس. فإضاعة الوقت في مخالطة غير النافعين وغير الصالحين وغير الذين يأخذون بيدنا إلى طريق الرشاد، هذه خاصية أو صفة مذمومة، مذمومة من جهة أنها إضاعة للوقت، ومذمومة من جهة أنها قد تجعلك تكتسب بعض صفات هؤلاء غير الصالحين غير الطيبين. أما مجالسة الصالحين فهي يعني مكسب للوقت، واكتساب لقيم النبيلة، واكتساب لخصال شريفة، وهي قربة إلى الله عز وجل.
1: من الرسائل التي يمكن أن نوجهها لشبابنا، كما يقال في اللغة الدارجة أن الصاحب ساحب.
2: نعم.
1: فيا أيها الشاب، حاول أن تتبين من تصاحب ومن تجالس، حتى لا تضيع وقتك أو يأخذك شيء من فكره للمجاهل وللجهل وللمهالك. فهذه رسالة يمكن أن نوجهها لشبابنا.
2: نعم، تماما، كما قلنا: قل لي من تصادق أقول لك من أنت. فالرفاق أو يكون الرفيق لك من الصالحين هذا شيء طيب، وأنت عندك المقياس في داخلك، تعرف هذا الصديق إن كان صالحا وإن كان غير صالح، لأن هذه حاسة داخلنا كلنا كبشر.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله يقدم زميل الدكتور محمد مصطفى يحيى حلقة من برنامج سئل فأجاب. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمود علي البنا في تلاوة من سورة فصلت.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة فصلت طلع علينا القارئ شيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا، فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ فقال الرجل: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله، ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول. تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وحدث عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم مرة واحدة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يؤذن لصلاة العصر إن شاء الله تعالى في 4:30 إلا دقيقة. بعد حوالي 9 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المجود للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي، يتلو علينا من أول سورة القيامة حتى الآية 22 من سورة الإنسان. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الدكتور سيد يوسف اللبان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فقراءة اليوم المباركة تبدأ من أول سورة القيامة، وهي من السور المكية، وآياتها 40، شأنها كشأن السور المكية في تثبيت العقيدة والإيمان، وتركز بوجه خاص على العقيدة، إذ إنها من أبعد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في نظر

في النفس الإيمان بالحق والفضائل. وهذه سورة القيامة تجيء بعد سورة المدثر التي سجلت على المجرمين ما سيكون من اعترافهم يوم البعث على أنفسهم بالكفر والجحود، فتؤكد أمر القيامة وأن تحققها في وقتها الذي يعلمه الله تعالى. ومطلع هذه السورة يشير إلى هذه الأحوال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هكذا تبدأ السورة حديثها بالقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، أي التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله وتندم على ما فات. ويذكر علماء التنزيل أن هذه الآيات نزلت في عدي بن ربيعة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، حدثني عن يوم القيامة، متى يكون وكيف أمره؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدق يا محمد ولم أؤمن بك، كيف يجمع الله العظام؟ فنزلت. قال تعالى ردا عليه: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي بلى نجمعها، ونحن قادرون على أن نعيد أطراف أصابعه التي هي أصغر أعضائه، وإنما ذكرها دون غيرها لما فيها من دقة الصنع. إن الله الذي يميت الأجسام قادر على أن يعيدها مرة أخرى بالملامح نفسها وبآلاف الخطوط المطبوعة على الأصابع لا يتشابه فيها اثنان على ظهر الأرض. ولذلك فهم يعتمدون على بصمات الأصابع في تحقيق شخصية الإنسان في عصرنا الحاضر. ثم ذكرت السورة طرفا من علامات ذلك اليوم المهول الذي يخسف فيه القمر ويتحير البصر ويجمع فيه الخلائق والبشر للحساب والجزاء. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. والسؤال هنا سؤال متعنت ومستبعد لقيام الساعة، أي يقول الكافر في ذلك اليوم: أين المهرب وأين الفرار من هذه الكارثة؟ كلا، ردع وزجر عن طلب الفرار. لا وزر، أي لا ملجأ ولا نجاة، إلى ربك يومئذ المستقر. قال الألوسي: إليه وحده جل وعلا استقرار العباد، ألا إن الناس سيحيون مرة أخرى كي يلقوا جزاء ما قدموا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ثم تحدثت السورة عن اهتمام الرسول بضبط القرآن عند تلاوة جبريل عليه السلام، فقد كان عليه السلام يجهد نفسه في متابعة جبريل ويحرك لسانه معه للإسراع في حفظ ما يتلوه، فطمأنه الله تعالى بقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وبهذا التعهد الإلهي وصل إلينا القرآن كله. ثم ذكرت السورة بعد ذلك أن الناس في موقف القيامة فريقان: أبرار وفجار، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فالأبرار وجوههم مضيئة تتلألأ بالأنوار، ينظرون إلى الرب عز وجل في الدار الآخرة. وبذلك وردت النصوص الصحيحة، وفي الصحيحين: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار، حيث تكون الأهوال والشدائد،

ويلقى الإنسان من الكرب ما لم يكن في الحسبان. كلا إذا بلغت التراقي، أي أعالي الصدر. وقيل من راق، أي قال أهله وأقرباؤه من يرقيه ويشفيه مما هو فيه. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، أي إلى الله تعالى مساق العباد، يساقون إلى الجنة أو إلى النار. ثم تختم السورة بتقرير القدرة على الإعادة، وأنها من نوع القدرة على الخلق الأول، وأن الإعادة لتحديد الجزاء على الأعمال، ليلقى المحسن والمسيء فضل الله وعدله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى آخر الآيات. وإلى هنا ينتهي الكلام عن سورة القيامة، ويبدأ الحديث عن سورة الإنسان، وهي من السور المدنية التي تعالج أمورا تتعلق بالآخرة. وقد ابتدأت السورة الكريمة حديثها ببيان قدرة الله في خلق الإنسان في أطوار، وتهيئته ليقوم بما كلف به من أنواع العبادة، حيث جعل الله له السمع والبصر وسائر الحواس. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والواقع أننا لم نكن شيئا مذكورا، ثم خلقنا الله نسمع ونبصر، ثم استعادنا إليه، وخلت الأرض منا، لكن على أي نحو نعود؟ قال في سورة الإنسان: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الآيات. والملاحظ في هذه السورة أنها اختصرت وصف العذاب الذي يلقاه الكفار على حين أفاضت في وصف النعيم والعظمة التي تنتظر المؤمنين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ثم قيل لهم تذكيرا بما مضى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وبالله التوفيق.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

مستقر

قصيرة. ولو ألقى معاذيره.

ووجوه يومئذ باسرة.

والتفت الساق

بسم الله الرحمن الرحيم.

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم

خضر واستبرق وحلوا أساور

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي من أول سورة القيامة وحتى الآية 22 من سورة الإنسان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في مثل هذا اليوم 31 من شهر أغسطس لعام 2000 رحل عن عالمنا المبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني. وقد ولد المبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني في محافظة الإسكندرية بمنطقة محرم بيك، ثم انتقل إلى القاهرة مع والده في سن 9 حيث استقر بحي السيدة زينب. كان والده مبتهلا ومنشدا وقارئا للقرآن الكريم، وقد أعجب به الشيخ علي محمود، أعجب بصوته وأدائه، كما أعجب به عدد كبير من القراء والمبتهلين الذين تتلمذ على يديهم وفي مقدمتهم الشيخ عبد الفتاح الشاشعي. في عام 1975 التحق بالإذاعة المصرية مبتهلا ومنشدا دينيا، فكانت انطلاقته للمشاركة في الاحتفالات الرسمية والدينية بمصر. وفي ذكرى رحيله نستمع إياكم إلى هذا الفاصل من الابتهالات للشيخ إبراهيم الإسكندراني بمناسبة ذكرى.
1: لك أنت وحدك يا إلهي نسجد، لك أنت وحدك يا إلهي نسجد،

الكوثر الكون الكون سبح في جلال الباري.

الكون سبح في جلال ذاكرا

قدم الشيخ إبراهيم الإسكندراني هذا الابتهال وأذعناه على حضراتكم بمناسبة ذكرى. إخوة الإيمان، في 15 دقائق إن شاء الله نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، عنوانها الأخلاق المحمدية إحياء للإنسانية. ضيف هذه الفترة الشيخ أحمد ربيع الأزهري من علماء الأزهر الشريف، ومعكم فيها على الهواء من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد. إخوة الإيمان، وفي حوالي 7:30 إلى 4 دقائق ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتفال الليلة يأتيكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، ويتضمن تلاوة للقارئ الشيخ العازب سالم، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، وكلمة للأستاذ الدكتور صالح عبد الوهاب. ينقل لنا احتفال الليلة الزميل فوزي عبد المقصود. أما في 10:15 من سهرة الليلة فنستمع إلى أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكلمة للدكتور محمد طه رمضان إمام المسجد، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمود هلال. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إليك يا رب نخطو نحو الهدى والرشاد، قلوبنا رهن عفو وأنت رب العباد، يعلو الأذان فنهفو إلى نداء المنادي.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان المغرب يحين موعده إن شاء الله تعالى في 7:19. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة الجن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الجن. تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. إخوة الإيمان، نوجه نية حضراتكم إلى أننا في حوالي 15 إلى 10 دقائق إن شاء الله نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، ضيفها فضيلة الشيخ أحمد ربيع الأزهري، ويحاوره على الهواء الزميل النبوي أبو زيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: ما حكم ألعاب الفيديو العنيفة للأطفال؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حث الشرع الشريف على تأديب الأطفال وتعليمهم الرياضات النافعة والأنشطة المهمة، مما يساعد على تنشئتهم التنشئة الصحية والذهنية الصحيحة، مما يؤهلهم للقيام بدور إيجابي في خدمة دينهم ومجتمعهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل. ومن المعلوم أن الألعاب عموما، ومنها ألعاب الفيديو الإلكترونية، منها النافع ومنها الضار. فإذا كانت الألعاب مما يفيد الطفل في بنائه عقليا ونفسيا بطريقة صحيحة، كان اللعب بها مباحا. أما إذا اشتملت على محرم كالقمار أو على ضرر كالعنف، وكأن يستغرق الطفل فيها وقتا طويلا مما يلهيه عن أداء واجباته أو يضر بنفسه أو بالآخرين، فإنه يحرم عليه ممارسة تلك اللعبة، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 118 من سورة آل عمران. وفي هذه الآية الكريمة نجد تحذير المولى سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي يتناول هذه الآية الكريمة بالشرح والتحليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، في هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، ينهى الله عز وجل المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، ينهاهم عن مصادقة أهل السوء والفسوق والعصيان، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. والمقصود بالبطانة هنا صديق الإنسان وصفيه الذي يطلع على شؤونه الخفية، تشبيها ببطانة الثياب في شدة القرب من صاحبها. والمعنى: لا يصح لكم أيها المؤمنون أن تتخذوا من غير أهل ملتكم أصفياء وأولياء تلقون إليهم بالمودة التي لا يصح لكم أن تطلعوهم عليها، لأنكم لو فعلتم ذلك لأصابكم الضرر في دينكم وفي دنياكم. قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: نهى الله المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار ومن اليهود ومن أهل الأهواء أن يتخذوا منهم أصدقاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وروى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه، والمعصوم من عصمه الله.

0: لكم من فلتات ألسنتهم، وطفح البغض الباطن في قلوبهم حتى خرج من أفواههم ولاح على صفحات وجوههم. وقد قيل: كوامن النفوس تظهر على صفحات الوجوه وعلى فلتات اللسان. ومع هذا فإن ما تخفيه نفوسهم المريضة لكم من أحقاد أكبر مما نطقت به ألسنتهم من بغضاء، إذ أن ما نطقوا به إنما هو بمثابة الرشح الذي ظهر من مسام أجسادهم وقلوبهم، أما ما يبيتونه لكم من شرور وآثام فهو أكبر من ذلك بكثير.
1: بعد أن وضح المولى سبحانه وتعالى الأسباب التي تجعل المؤمن يمتنع عن مصادقة غير المؤمنين، جاء قوله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم. هنا ذكر المولى سبحانه وتعالى الأفواه دون الألسنة، فهل لهذا من معنى؟
0: نعم، خص سبحانه الأفواه بالذكر دون الألسنة للإشارة إلى تشدقهم وثرثرتهم في أقوالهم الباطلة، فهم أشد جرما من المتستر الذي تبدو البغضاء في عينيه. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة ببيان مظهر من مظاهر فضله عز وجل على المؤمنين، فقال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي قد بينا لكم العلامات الواضحات والآيات البينات التي تعرفون بها أعداءكم وتميزون عن طريقها بين الصديق وبين العدو إن كنتم من أهل العقل والفهم السليم للأمور. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإسلام والحياة.
1: فمحابها

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا معلما للبشرية كلها وهاديا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. يا حبيبي يا رسول الله، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. أيها الإخوة المؤمنون، أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانت الأخلاق المحمدية فضائل فردية، أم جاءت لتصنع حضارة وتبني الإنسان؟ هل كانت متوفرة فقط على

0: رحمة محمد أم تراها للناس كافة مصلحة بانية مكرمة؟ الأخلاق المحمدية إحياء للإنسانية، هذا هو موضوع هذه الفترة من الإسلام والحياة، ويسعدنا أن نضع هذه الأسئلة متشوقين إلى إجابتها، وأن نضع هذا العنوان متطلعين إلى تحليله بين يدي ضيف هذه الفترة الإسلام والحياة فضيلة الشيخ أحمد ربيع الأزهري من علماء الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف. مولانا مرحبا وأهلا.
1: مرحبا بكم وكل عام وحضرتك والمستمعين الكرام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بألف ألف خير بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: إخوة الإيمان، أسرة عمل هذه الفترة على هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، من أسرة الإعداد الزميلة منى عثمان، وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك الزميل أحمد عثمان. هذه الفترة الإشراف العام فيها للزميل إسماعيل دويدار، ويسعد بصحبة حضراتكم على الهواء من أسرة البديعين محاورا النبوي أبو زيد.

نجدد التحية لحضراتكم، ألقي عليكم بالسلام تحية، تحية ود من لدن رحماني. فالسلام عليكم مجددا وعلى ضيف الكريم الذي أرحب به ضيفا لهذه الفترة من الإسلام والحياة، فضيلة الشيخ أحمد ربيع الأزهري من علماء الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف. مولانا، الحقيقة إنه السؤال المبدئي الذي يفرض نفسه، ما دمنا نقول تصريحا أو تلميحا، إشارة، كتابة، نطقا، رسالة الإسلام جاءت للإنسان المطلق في كل مكان وزمان، مش بس مثلا نقول رحمة بالمسلمين فقط، لا، احنا بنقول للناس كافة، لابد هنا أن نجري مقارنة بين حالين: حال الإنسانية التي جئنا من أجلها كما نقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الكاملة. لكن استأذن حضرتك واستأذن مستمعين الكرام أن نبتدئ بهذه الآيات البينات لمولانا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ثم نكمل الفترة بعدها.

0: صدق الله العظيم ورحم الله مولانا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق المحمدية التي نقول إنها إحياء للإنسانية، كيف كانت قبل وكيف أصبحت بعد أستاذ؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا وتاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أكرر لحضرتك أستاذ النبوي ولمستمع إذاعة القرآن الكريم الأكارم ولأمتنا المصرية والعربية والإسلامية خالص التهاني بهذه الذكرى الطيبة المباركة، والتي نسأل الله عز وجل أن تكون فاتحة خير وبركة
0: آمين.
1: وإنعام ولطف، اللهم آمين. وكأنك تأخذنا إلى قضية وبالأضداد تتعارف الأشياء، يعني إذا أردت أن ترى أثر شيء فانظر كيف كان، حتى في المعطيات الحديثة يصور قبل وبعد حتى يدرك الناس الفارق. لو تأملنا حال البشرية قبل الإسلام نجد بأن البشرية قبل الإسلام كانت في بهيمية، كانت في ملمح من ملامح الاستعباد للإنسان لأخاه الإنسان. العرب على خريطة الإنسانية لا شيء يذكر، قبائل رعوية متفرقة، لولا وجود البيت كجامع مقدس ما كان لهم أثر ولا وجود، ولا رفعت لهم راية ولا كانت لهم علامة. القوة العظمى في ذلك الزمان الفرس والروم، دولتان كبيرتان لهم سيطرة كبيرة على الأرض. العرب يعني نعم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم كانت هناك أخلاق، لكن كانت هناك من المثالب والأمور، قبيلة تقوم بالإغارة على أختها، تسبى النساء، ترمل النساء، يسبى الصغار، قد تفنى يعني قبائل نتيجة الحروب، النساء يعني تباد بما يطلق عليه الوأد، الإنسان يمتهن عبودية رق، ليس هناك تعظيم إلا لمفهوم القوة، وليتها قوة مبنية على الحق ولكنها قوة الغاب. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي بعثة النور وبعثة الهداية، بل وبعثة الفرج للبشرية، وعودة مرة أخرى إلى الفطرة السوية، وعودة بالإنسان إلى معالم الإنسانية الأولى، بأن تعود الكرامة للإنسان، مطلق الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، لكي نسلك بهذه البشرية نورا وهداية. لذلك حضرتك بدأ في في في في ختام سورة كلام سيدنا الشيخ والقراءة بتاع سيدنا الشيخ عبد الباسط رحمه الله، أخذني إلى ملمع عجيب. سيدنا بدأ بسورة القلم، والإمام السيوطي يذكر في كتابه الإتقان، وكذا الإمام الألوسي في شرح في روح المعاني، يذكران بأن أول، طبعا هناك روايات عديدة، لكن هناك رواية أن أول ما نزل من القرآن مفاتيح سورة العلق، ثم مفاتيح سورة القلم، ثم مفاتيح سورة المزمل، ثم مفاتيح سورة المزمل. هذه التركيبة هي التي استطاع بها الإسلام أن ينقل البشرية من الوحشية إلى الحضارة وإلى النور، بهذا التسلسل الذي سوف نقوم باستنباطه من مفاتيح الوحي، أي أول ما نزل من القرآن. فلو تأملت في أول 6 آيات في سورة العلق لوجدت بأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالقراءة مرتين، ويذكر القلم وهو أداة الكتابة مرة، ويذكر اشتقاق مادة العلم 3 مرات، ويذكر مادة الإنسان 3 مرات. فلنستمع، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهنا العقل المفكر سأل، هو ليه جاء بالأمر بالقراءة مرتين؟ لكي ندرك أن القراءة قراءتان، قراءة في الكتاب المستور وهو القرآن بالتدبر، وقراءة في الكون المنظور بالتفكر حتى يكون لنا أثر. ثم بعد ذلك يأتي باشتقاق مادة العلم 3 مرات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. تأمل، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم يذكر كلمة الإنسان 3 مرات فيقول نستمع، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. فهمنا دي؟ طب كمل. راح مباشرة راح منزل له مفاتيح سورة القلم نون. طبعا هناك تفاسير، لأن هذه من مفاتيح الصور ومن الاستهلالات العظيمة في القرآن ومن الحروف المقطعة. قد تكون هناك بعض التفسيرات وإن كان فيها ضعف بأن نون دي هي الدواء، وأن القلم هو يقسم بالدواة وبالقلم. على أي شيء يا ربنا تقسم بالقلم؟ على أنك على خلق عظيم. كأن المفتاح الذي يؤخذ من هذا أن هذا الدين محوره هو الإنسان، لذلك جاب كلمة الإنسان ثلاث مرات، ومركزية العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم، وبعدين منظومية القيم. كأن مدخل الإسلام بيدور في هذه الثلاثية، محورية الإنسان، فمن لا يحسن أن يكون إنسانا لا يحسن أن يكون مسلما، ومركزية العلم لأن العلم مفتاح الرفعة وباب التقدم وباب الرقي، ثم منظومية القيم لأن انتصار الإسلام الحقيقي، وهذه كلمة مهمة، انتصار الإسلام الحقيقي انتصار أخلاقي. يعني الفجوة الحضارية بيننا وبين الآخر مع التقدم الشديد في عالم الذكاء الاصطناعي، نستطيع برؤى خلاقة ومشروعات لتكسير المعارف والعلوم وصناعة حضانات للمعارف والتكنولوجيا، أن نستورد وأن ننتج المعارف والعلوم. فممكن مع كثير من الجهد والعمل الفجوة المعرفية دي، فتأتي لحظة المفاضلة فتجد منظومة القيم عندنا هي المرجحة لنا. لذلك ينشغل الآخر على منظومة القيم بمحاولته لطمس الهوية، لمحاولته بإعادة تشكيل منظومة الأسرة، بصناعة قوالب جنسية جديدة بعيدة عن الفطرة. كل هذه المعاني تجعلنا ونحن في ذكرى ميلاد الرسول ونحن نعقد المقارنة أن نتأمل. طب بعد ما نزل القلم وقبلها الإقرأ، راح منزل مباشرة يا أيها المزمل، يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة. تأمل معي، العلم ده مفتاح عظيم للتقدم، لكن العلم عاوز إيمان، عاوز ورع، عاوز خشية، عاوز مخافة. فرح قال له إيه؟ قال له إيه؟ يا أيها المزمل قم الليل. عبادة الليل عبادة إخلاص، كأني علم تهذبه العبادة. ثم بعد ذلك يا أيها المزمل، يا أيها المدثر قم فأنذر، اللي هي الدعوة. كأن هناك مثلث، ونحن في ذكرى ميلاد الرسول نقذف في عقول العلماء والدعاء، هناك مثلث علم عبادة دعوة. لو المثلث انقلب وخرج البعض بيا أيها المدثر قبل أن يدرك الأمر بالقراءة، وقبل أن يدرك القسم بالقلم، وقبل أن يهذب طباعه بالعبادة، يضيق على الناس ما وسعه الشارع. كأني سبحان الله، الآيات اللي قالها سيدنا الشيخ، اللي قرأها مولانا سيدنا الشيخ عبد الباسط، هي اللي فتحت هذا المفتاح. إن خلوا بالكم وانتوا جايين تتكلموا عن الأخلاق المحمدية، اجعلوا بين أعينكم مفاتيح الوحي. أضم لك بقى حاجة تقليها وخواتيم الرسالة. إيه خواتيم الرسالة؟ خواتيم الرسالة خطبة الوداع. أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وتلك الوصايا المحمدية الداعية توصي بالنساء خيرا. إيه ده؟ ده احنا بس من مفاتيح الوحي وخواتيم الرسالة نستطيع أن نضع للأمة خارطة طريق للنجاة. فما بالنا وأن نقف مع الأخلاق المحمدية تأملا ودراسة.
0: حضرتك بتقول للأمة أنا أريد أن أوسع المصطلح الإنسانية.
1: نعم.
0: مش بس احنا قلنا إحياء للإنسانية كلها. نعم. هذه القيم وهذه المنظومة كأن استخدام مصطلح إحياء، ما هو أنا أحيي إيه؟ حاجة كانت ميتة.
1: نعم.
0: وكأن البشرية حين لم تكن هذه المنظومة قد اكتملت فيها كانت في حالة موات، لتجيء الأخلاق المحمدية لتحييها.
1: نعم.
0: ننتقل من ثم أستاذنا إلى النماذج بقى. يعني أنا أريد أن أقف مع القيم المركزية. بعض الناس تقول إيه؟ طب هو يا جماعة الكرم مثلا، الحياء مثلا، أنتوا بتقولوا هذه القيم تبني أمة. لا، اللي أنتوا بتقولوا ده يبني أشخاص. هذه القيم المركزية إزاي الإنسانية محتاجاها كي تبنى أستاذنا؟
1: دعنا نبدأ بأهم قيمة ملتصقة بالإسلام، ملتصقة برسول الإسلام، ملتصقة بالدعوة المحمدية، وهي صفة الرحمة. لأن الإنسانية الآن ما نراه من حروب واستعلاء بالقوة، واستعلاء بالقوة شيء عظيم، شيء فظيع. معلش أقول كلمة في باب الإنسانية، الإنسان في الرؤية الإسلامية سيد في الكون وليس سيدا على الكون. الرؤية الغربية تعتبر الإنسان سيد على الكون. الفارق بين سيد في الكون وسيد على الكون إيه؟ اللي بيعتبر نفسه سيد على الكون، سيد على الكون، مش هيلتفت إلى الدول الذي تتأثر بتغير المناخ الناتج عن الثروة الصناعية الكبرى وتلوث المناخ، ما عندوش ده، هو يهمه
0: نفسي أو
1: نفسه
0: مصلحتي أو
1: أو مصالحه. لما تجيله لحظة فارقة يضرب أخوه الإنسان في هيروشيما وناجازاكي، تيجي لحظة معينة يشارك في إبادة جماعية، لأن هو بيعتبر نفسه سيدا
0: على
1: على الكون.
0: مش
1: الرؤية الإسلامية لا، أنت سيد فين؟
0: في
1: في الكون، يعني مش لوحدك. فرحوا مشايخنا علمونا كده، قال لك ربنا خلق انسان جماد نبات حيوان، فيخلي الجماد في خدمه النبات، يخلي الجماد في خدمه النبات، فالارض تتلقى الحبه وتحافظ عليها وتراعيها وتاخد بالها منها، ثم بعد ذلك يجعل النبات والجماد في خدمه الحيوان فياكل الحيوان ويرتع، ثم يجعل الجماد والنبات والحيوان في خدمه
0: الإنسان.
1: الانسان، ثم يجعل الانسان في خدمه بقيه الاكوان، لانه مستخلف في الأرض، لأنه سيد في الأرض وليس سيدا على الأرض. النموذج ده هيخلي سيدنا النبي، وإحنا جايين بقى نتكلم عن الأخلاق المحمدية، يعلمنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هناك رجل دخل الجنة لأنه سقى كلبا وأن الله قد شكر له، وأن هناك امرأة أخرى دخلت النار لأنها حبست حرة، لا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش
0: يعني
1: الأرض.
0: المفردات اللي حضرتك ذكرتها من الجماد إلى الإنسان، الحيوان، كل ده جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة به عليه الصلاة والسلام.
1: ولذلك قال ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: عالمي.
1: تأمل بقى في كلمة العالمين حتى توسع إلى دائرة الإنسانية، بل أكثر من الإنسانية، أي
0: بل
1: أكثر من
0: أكثر
1: بني
0: من
1: البشر.
0: طبعا
1: العالمين ما سوى الله، يعني أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى يدخل في زمرة العالمين، أي أننا أرسلناك يا محمد رحمة بالخلق، إنسا وجنا بشرا وحجرا وشجرا نباتا وحيوانا وملكا، كل المعاني اللي وخلقا لا نعرفه، لأن سيدنا النبي رحمة، فسيدنا النبي للعالمين. وشوف بقى كلمة رحمة عجيبة جدا، ليه بدأت أنا بالرحمة؟ لأن الإنسانية في أمس الحاجة إلى الرحمة. كلمة رحمة جاءت في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جاءت نكرة، واللفظ لما يأتي نكرة يبقى عاوزك يبقى في شيوع، يبقى في كسره، يبقى في تنوع، زي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، يعني تتعدد اساليب القوه بتعدد الزمان والمكان، فكونوا على الضرب دائما محصلين لها. او دي المعنى هو. يبقى جاء بها ايه حضرتك؟ رحمه. جاء بها ايه تاني؟ جاء بها نكره، وجاء بها مصدر. المصدر ده عامل زي الماده الخام للشيء، كأن الرحمه في اشد ما تكون في هذا الدين. فانت يا محمد مبعوث رحمه للعالمين، انسا وجنا بشرا وحجرا كما اشرنا. فياتي بلفظه رحمه نكره، وياتي بها مصدرا، واسلوب الحصر وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، كأن الرحمة دي مفتاح الهداية، مفتاح الخلق، ولذلك من دلالات الرحمة الإحسان. لذلك قيل افتح قلوب الناس بإحسانك فيفتحون عقولهم لبيانك. فلو تأملنا الرحمة المحمدية كيف كانت دعوته لرحمة الشيخ الكبير عطفا وإحسانا، ما ليس منا من لم يرحم كبيرنا أو يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. انظر كيف كان يتعاطى مع الصغار رحمة وشفقة، انظر كيف مسح دمعة الجمل. الروايات تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب للهرة ويوئك الإناء للديك وللهرة ليشربا. إيه العظمة المحمدية دي؟
0: الرحمة دي أستاذنا للإنسانية. أنا يعني أريد برضو أن نقدم بعض النماذج حتى لا يقال طبعا رسول الله يرحم الصغار المسلمين،
1: لا،
0: يرحم الضعاف المسلم، الأرامل المسلمات. احنا نريد بعض النماذج على هذه الروح الأخلاقية العالمية، احنا بنقول للإنسانية كلها، عشان يبقى الأمثلة توضح ما نريد أن نشير إليه.
1: هتتكامل مع مجموعة من الصفات، وعشان الوقت ضيق أنا هبدأ أربط سريعا. يعني مثلا احنا بنقول مجموعة من الصفات المركزية، الرحمة، الحرية، العدالة، الكفاية، الخيرية، القوة، الحب. خليني بقى أمزج لك بين هذه بأمثلة حية عشان الوقت، عشان لو قعدنا مع مش هنقدر نجيبهم كلهم،
0: طبيعي.
1: فنبدأ نمزج كده بالراحة. أول حاجة عاوز ألفت النظر إلى ما يسمى بفقه المواقف النبوية. فقه المواقف يعني علماء الأصول لهم تعريف للسنة، علماء الفقه لهم تعريف للسنة، لكن تعريف فقه المواقف إن أنا هبدأ أتأمل سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم في مواقفه في بيته، فنأخذ نموذجا معرفيا كيف يكون الزوج في البيت، مواقف في مع الضعفاء، مع الفقراء، مع النساء، مع الأرامل، مع الأعداء، حتى في
0: حتى
1: الحرب.
0: فهم.
1: يعني حضرتك بتقول لي إيه، إديني نموذج في الرحمة المحمدية لما يجي مثلا تكليف الحرب، إحنا خارجين، وخلي بالك أنا هقول كلمة والناس تراجع ورايا، عملوا دراسات الحروب اللي شارك فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلها اللي مات فيها من المسلمين وغير المسلمين ما يكملوش 500، ما يزيدوش عن
0: في
1: كام؟
0: كل ما خاضه رسولنا صلى الله عليه وسلم.
1: 500. معنى ذلك ده دول بيموتوا في حوادث طرق في مدينة كبرى في شهر مثلا في دول
0: في
1: العالم. فيا جماعة خلوا بالكم، ادي لقطة. اللقطة الثانية، في شدة ما أوذي النبي في يوم كيوم أحد وكسرت رباعيته وشق رأسه، ادعو عليهم يقول لم أبعث لعانا وإنما بعثت هاديا ورحمة. في يوم كيوم الطائف إذ يقول ابن سعد في الطبقات إن هم عملوا كده زي طريق على جانبيه السفهاء والصبيان والنساء يضربون النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة رفيق رسول الله في تلك الرحلة كان يقي النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه، فشجت رأس زيد شجاجا، ومع ذلك يأتيه الملك لو شئت لأطبقنا عليهم الأخشبين، فيقول لا، اللهم اهد قومي، دعاء، فإنهم لا يعلمون اعتذار عما كان منهم. إيه النفس المحمدي ده؟ مش كده وبس بقى، تعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانا عاوز اربط لك بين العلم والحرية والرحمة، بين العلم والحرية، لان البشرية عاوزة علم، لكن علم ان يعتبر الانسان سيدا ولا على الكون، بعيدا عن القتل والدمار وكذا. نود ان نجعل الاسلام نفسه دين، مشتق من كلمة سلمة، ها، تحية الإسلام سلام، دعوة الإسلام سلام. فبالتالي المعاني ديت أنت عاوز الأمة في فقه الإحياء اللي هو فقه مركب من معاني جليلة تكرم الإنسان وتدفع إلى الأمام وتؤسس إلى العلم والعمل والعمران وتدعو إلى الإتقان، كل هذه المعاني في فقه الإحياء هي التي نحتاجها الآن. فتخيل، هديك مشهد في فقه المواقف النبوية. سيدنا النبي في يوم كيوم بدر، الأسرى بتوع بدر، أسرى بدر طبعا هناك كلام ده يشير وده يشير، البعض يشير
0: نعمل
1: بقتلهم.
0: ايه؟
1: طيب الرسول عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال للأسير من أهل بدر، من أهل مكة، علم 10 من صبيان المدينة القراءة والكتابة. أهل مكة يحسنون القراءة والكتابة لأن هم أرباب البيت وأرباب التجارة ومركزية العرب عندهم، فكانوا يجيدون القراءة والإيه والكتابة، لكن أهل المدينة أهل راعي وزراع ما لا يجيدون القراءة ولا الكتابة. فشوف الاستثمار في العقول، لأن أهم ما يحمي الثغور الاستثمار في العقول، ونحن نود أن نجعل من أخلاقه إحياء، تعلموا من مواقفه كيف تحيا الأمم وكيف تحيا النفوس وكيف تحيا الأرواح، لأن الإسلام إيمان إحسان، صح؟ الإسلام بيشتغل على البدن، عبادة بدنية، صوم، صلاة، حج، بدن. الإيمان يشتغل على العقل، يبقى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تأمل في ملكوته لتصل إليه، يبقى كأن الإسلام بيشتغل على البدن، الإيمان يشتغل على العقل،
0: عقل.
1: الإحسان يشتغل على الروح، ثلاث
0: هذا المثلث
1: محاور
0: ثاني.
1: المثلث تاني. طيب لما يجي سيدنا النبي يقول للأسير من أسرى بدر تعلم 10 من صبيان المسلمين القراءة والكتابة، فإذا حذقوا تعتق. فراحوا مشايخنا قالوا لنا نفهم من ده إيه؟ قال لك هذا الأسير بالحرية يهتدي ونحن بالعلم نلتقي. هذا الأسير بالحرية يهتدي ونحن بالعلم إيه؟ نرتقي. كأن هنا قضية الحرية وقضية العلم من أهم القيم الحضارية التي نحتاجها في إحياء الإنسانية. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك احنا دايما انا بقول نحتاج إلى علم يرفع، ووعي يجمع، وعمل يدفع. نحتاج إلى علم نضع به أساس البنيان، ونحتاج إلى سلم حتى ينمو وتراكم، ونحتاج إلى حلم حتى إذا اختلفنا لا نهدم ما بنيناه. ابن عابدين في الحاشية، ابن عابدين ده من كبار فقهاء الأحناف، وله حاشية ابن عابدين، كتاب مشهور وكبير. الشيخ البقوري نقل عنه نقل وشرحه نقل عجيب جدا. يقول لك خلي بالكم، زمان كان في عبيد صح، فبيقول لك ماذا لو التقطنا طفل رضيع في الشارع فادعى مسلم أنه عبده وادعى غير مسلم أنه ابنه. جه لقينا طفل في زمن كانت فيه عبودية، فجاء فقال مسلم ده العبد بتاعي، وقال غير مسلم هذا إيه، هذا ابني. قال يحكم به شرعا إنسانا حرا لغير المسلم، ولا يحكم به عبدا للمسلم. طب بتعملوا كده ليه يا أمة محمد؟ الكلمة عجيبة. قال لأن شريعة محمد متشوفة للحرية. شفت؟ متشوفة للحرية. ولذلك في فقه الكفارات، الكفارات سواء بقى الظهار، سواء من جامع زوجه في نهار رمضان، سواء من قتل خطأ، تجد على رأس الكفارات إيه حضرتك؟ عتق الرقاب ومقدمة، يعني ما ينفعش تترك عتق الرقاب إلى ما دونها. لذلك أحد الفقهاء، أحد الأمراء أو الخلفاء ظهر من زوجه فقال لك أنا لو قلت له احتق رقبة ما عنده عبيد، ولو قلت له وكل المائدة بتاعته ممدودة، أنا عاوز عقبه، فأنا هقول له صوم 60 يوم. فعورد من العلماء، قالوا أنت مش فاهم الشرع. قال لهم دي مصلحة، قالوا لا ارجع بقى تعلم علم أصول الفقه، هذه يطلق عليها في علم الأصول مصلحة متوهمة، احنا عاوزينه كل يوم يظاهر من زوجته عشان كل يوم نعتق رقبة، لأن شريعة محمد متشوفة للإيه؟ للحرية. اللي معلومة أخيرة وأسمع سيادتك، في باب الحرية لا يوجد في الإسلام في كتب الفقه باب اسمه باب الرق، ولكن يوجد باب يسمى باب العتق. يعني عشان نفهم الإسلام وكدين، لا يوجد في كتب الفقه باب يسمى بباب الرق، ولكنه باب يسمى بباب الإيه؟ العتق. كأن كل الشرع الإسلامي بشريعته نظم وصولا إلى أن تعتق الرقاب.
0: المثلثات البانية للحضارة التي أشرت إليها أستاذنا متكاملة لا شك.
1: نعم،
0: احنا نتحدث في هذه الفترة عن الأخلاق المحمدية وكيف تحيي الإنسانية. لربما ممن يستمع إلينا الآن بعضهم يقول طيب أنتوا بتتحدثوا عن هذه الأخلاق لتحيي الإنسانية، فما بالكم، فما بال الأمم الأخرى ارتقت بمقاييسه هو، يعني هو يتحدث عن الأمم الأخرى في مراتب أعلى، وما بالنا دونهم؟ ده السؤال ده بلطف كده وباختصار.
1: باختصار شديد، الأمة المحمدية الآن في لحظة توقف حضاري بعدما كانت في ريادة حضارية، وسنة الله في الكون، سنة الله في الكون
0: توقف
1: حضاري.
0: الحضارة لها أركان متكاملة، يعني فيها حاجة نحن تركناها أهملنا.
1: الحضارات تموت وتندثر. أين الحضارة الرومانية؟ أين الحضارة اليونانية؟ يعني مثلا آثار موجودة، لكن أين الأثر المعرفي؟ الحضارات. لكن تعال انظر، حتى في الغرب الآن ألفوا كتب عن موت الحضارة، بل ألفوا كتب عن موت الغرب نفسه. يعني المفكرين الغربيين يكتبون بهذا العنوان، وأنا اطلعت على أكثر من كتاب بهذا العنوان. ومع ذلك أنا أستطيع أن أقول أن أمتنا في مرحلة توقف حضاري يستوجب
0: أنا أهم حاجة أنه توقف مش موات،
1: ولذلك أتينا بهذا اللفظ. ولذلك نحتاج إلى عقل الأمة الجمعي وإلى العقل المفكر أن يدفع الأمة دفعا إلى الاستئناف الحضاري. عسانا أن نعود مرة أخرى إلى الريادة الحضارية.
0: ومقوماته الأخلاق المحمدية،
1: كل المقومات التي تعيد الأمة المحمدية كمنقذ للبشرية الآن متحققة. نموذج حضاري لا يفرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أسود، نموذج المعرفة لديه في خدمة الإنسان، مطلق الإنسان. ليس معنى أن الأمة الإسلامية لعوامل كثيرة على رأسها التراكم الشديد للاستعمار بكل أشكاله أثر في البنية الفكرية وفي الحضرية، هو مش عايزك تتقدم وما تلموش، هو يعمل لريادته
0: لمصلحته،
1: لكن احنا عاوزين نرجع تاني فكرة ايه حضرتك، فكرة النمزجة. يعني فين أبو بكر الرازي؟ هنا بقى في إعادة الإحياء الحضاري. أذكر شبابنا بالخوارزمي، ابن الفارابي، ابن سينا، الكندي، ابن النفيس، جابر بن حيان، ابن الهيثم، ابن خلدون. النماذج دي يعاد مرة أخرى كجزء من صناعة النمذجة الحضارية للأمة. عاوزين ننهض كأمة، اللي أنا بقول لك عليهم دول ببداية لإعادة إحياء الذاكرة. إحياء الذاكرة ده مهم جدا. لذلك
0: ما قلتليش ليه حضرتك إحياء الأمة؟
1: ما احنا إحياء الأمة يبدأ أول ما يكون بإعادة الثقة في الذات، وإعادة الثقة في الذات تتأتى أول ما تتأتى بإحياء الإيه؟ بإحياء الثقة. فنقول أننا في لحظات في تاريخ البشرية كنا جزءا مهما من سلسلة العطاء الإنسان الحضاري، ثم نقذف في العقول أن هذا الحضارة القائمة الآن ما هي إلا بناء تراكمي شارك المسلمون في لحظات كثيرة بأن كانوا أصحاب السبق والريادة. وإن كنا الآن في لحظة من لحظات التوقف الحضاري ونحن نتلطف بهذا المصطلح، يجب أن ننهض وأن نعود إلى الاستئناف الحضاري والريادة الحضارية ببقى بمثل هذه المعاني التي أشرنا لها: العلم، العمل، الإخلاص، الإتقان، الكفاءة. دي حتة مهمة جدا عاوز أتكلم فيها، وإحنا جايين نذكي الإحياء من خلال أخلاق سيدنا النبي. هديك بعض المواقف. سيدنا النبي مثلا لما يأتي شاب يسأل هو اللي في صحة في عافية، قال له هل في بيتك شيء؟ انت ببيتك حاجة؟ قال له انا ببيتي قعب وحلس. القعب يعني كباية، حلس يعني مشرف. قال له روح هاتهم، ما يسووش ربع درهم، يعمل عليهم مزاد. حتى بتوع الفقه المعاملات يأخذون هذه الحادثة كأنها دليل على فقه المزايدة، فيصل بهما أن يباع بدرهمين وهما لا يساويان شيئا، فيمسك النبي بالدرهمين فيعطي الرجل درهم يقول له روح جيب أكل لأولادك. بيعمل كده ليه؟ دي اسمها مرحلة الكفاف، وكله ببقه. بس قال له خد بالدرهم التاني روح جيب قدوم، مسحة يعني زي الفاس كده صغير بيقطع به الحطب. فلما جاء ضم النبي القدوم إلى عود حطب وقال اذهب فاحتطب ولا تأتيني إلا بعد 15 يوما. فعاد الرجل ومعه من الدراهم 10. يبقى النبي نقل من مرحلة الكفاف إن يمد إيده إلى مرحلة الإيه؟ الكفاية. يعني بدل ما تديني صيد بدل ما تديني سمكة علمني الصيد. يبقى ده انتقال من مرحلة الكفاف لقمة ها إلى مرحلة الإيه؟ الكفاية. بس الإحياء الحضاري عاوزنا ننتقل إلى مرحلة الكفاءة. كم مرحلة كده؟ كفاف، كفاية،
0: الكفاءة.
1: الكفاف جعله الزكاة، قال لك زكاة المال وزكاة الفطر الهدف بتاعها علاج الظرف الملح من الجوع والمرض بسرعة، يبقى الكفاف. لكن انتم كمسلمين ابدأوا بقى أوقفوا أوقافا لخدمة العلم والعلماء عشان ننقل الناس من مرحلة الكفاف إلى مرحلة الإيه؟ الكفاية. يبقى أعمل مشروعات صغيرة متنايات الصغر للأسر
0: الوسط.
1: وبعد كده بقى في عصر الذكاء الاصطناعي نحتاج إلى تقنيات وتعلم تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى نصل إلى مرحلة الإيه؟ الكفاءة. أهدي معنى. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فاحتطب فنقله. أهدي نقلة في صناعة الحضارة اللي ممكن تقول عليها شكل من أشكال التدريب التحويلي لشبابنا ولعقولنا. أديك مثال آخر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الكفاية، الكفاءة. يعني دلوقتي انت عاوز تعمل إحياء حضاري، شوف سيدنا النبي في أخلاقه عمل إيه. هديك مثال وإحنا بنتكلم أخلاق سيدنا النبي. اختيار عبد الله بن أريقط. عبد الله بن إيه؟ أريقط. عبد الله بن أريقط كتب السيرة بتقولك أنه مش مسلم
0: في رحلة الهجرة،
1: في الهجرة، وأنه كان على ملة قريش. خلاص، عبد الله بن أريقط ده كان ممكن يسلم سيدنا النبي يدا بيد
0: طبعا،
1: وياخد الميت ناقة الجايزة. وهو كان عنده 3 نوق ولا النقطين التانيين بقى يعني يبقوا كده
0: 102.
1: ومدام هو بهذه النفسية كان يقول لهم ادوني الأجرة مسبقا. لكن ما الذي منعه؟ لأنه عنده كفاءة. هنا بقى في فقه الإحياء الحضاري نذكر بالكفاءة أو الكفاية وأنها على ضربين: كفاءة قيمية أخلاقية وكفاءة علمية فنية تخصصية. عبد الله بن أريقط رغم أنه غير مسلم اتخذه الرسول دليلا في أهم رحلة من رحلة الإسلام بدليل أننا أرخنا بها، لأنه كف في النوعين من الكفاءة: القيمية الأخلاقية ويتاني حضرتك والعلمية الفنية التخصصية. القيمية الأخلاقية حافظ عليهم وأعنهم إلى أن يصل إلى المدينة. طب والكفاءة العلمية الفنية؟ تقول كتب السير: فسلك النبي بدليله طرقا غير مطروقة. المعاني دي ناخدها منين؟ ناخدها من القرآن لما يتحدث على الكفاءة. لما يجي ربنا يتحدث عن طالوت قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. شاف العلم. يجي نموذج التاني: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت
0: مفردات
1: القوي
0: الكفاءة.
1: الأمين. مش كده وبس، اجعلني على خزائن الأرض، إني
0: سيدنا
1: نبي
0: إسماعيل
1: جميل مليح كذا، لا، اجعلني
0: حفيظ.
1: على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. أهي دي المعاني القرآنية. طب ما ده قرآن، وستنا عائشة تسأل عن خلق رسول الله فتقول كان خلقه القرآن، فكأننا نبعث بهذه الأخلاق القرآنية والمناهج القرآنية في فقه الإحياء الحضاري ونحن في ذكرى مولده كفاءة وعلما وعملا وأملا ورحمة.
0: الحقيقة أنه هذا التدفق الذي يتحدث به ضيف الكريم فضيلة الشيخ أحمد ربيع الأزهري ضيف هذه الفترة من الإسلام والحياة، بيبقى يعني عامل لنا مشكلة، أنه أخشى أن أقطع هذا التدفق فأترك هذا التدفق كي يفيد منه مستمعين، لكن يعني دعني أضع نفسي مكان واحد من المستمعين. هيقول إيه؟ هيقول يا دكتور أحمد، ليه بتحملني ما لا أطيق؟ حضرتك قل لي أنا كفرد أعمل إيه كي أساهم في هذه المنظومة المحمدية حتى لا أتحمل ما لا أطيق. قل لي دوري أعمله، دوري الحضاري اللي حضراتكم عايزينه مني أقوم بيه وأنا أعمله عشان لما أجي أسأل أمام الله في هذه المنظومة الحضارية. الأول هل ينفع حد يسأل نفسه كده؟
1: طبعا.
0: وبماذا نجيب عليه؟
1: هنجيب عليه بفكرة أن انتصار أي أمة هو عبارة عن تراكم عقول أفرادها ومؤسساتها، وبالرؤية الثاقبة بتبدأ قيم النمو والارتقاء والرقي من الإنسان من الفرد. فنبدأ كل منا نقول له مقامك حيث أقامك، أنت فين دلوقتي؟ أنا مسؤول رقابة وجودة في الشركة، يبقى ما تعديش حاجة فيها فساد. أنت مسؤول في جمارك، يبقى ما تعديش هفوة كذا.
0: كده دوره؟
1: دوره أن تقوم بما أوكل إليك، بما يجب أن يوكل إليه، حفظا للدين والوطن، ولا تعارض بين الانتماء والدين والوطن، دوائر تتلاقى ولا تتصادم،
0: ولا يستخف بهذا الدور،
1: ولا يستخف بهذا الدور
0: مهما بدا انه صغير ده.
1: لا طبعا، مهما كان صغير، بل على العكس، المدرس ده صاحب اهم دور في الامه، الطبيب، عندك ال ال ال ال ال ال الشيخ يقيم الايمان، عندك المعلم يبني العقول، عندك الطبيب يحمي الأبدان من الأمراض، عندك القاضي يحمي الميزان ويقيم الميزان. دي كلها مقاصد الشرع الحنيف إيمانا وإسلاما. فيا جماعة كل واحد فينا، يعني أنا راجل بنظف، ما فيش حاجة اسمها في الرؤية الإسلامية وظيفة ممتهنة أو وظيفة ليست جيدة.
0: الله.
1: كل ما دمت تأكل من عمل يدك فأنت مكرم، وما دمت تأكل. سيدنا، شوف إيه من الرسول اللي كان نبي؟ سيدنا داود، وهو النبي الوحيد الذي ذكر بأنه كان يأكل من عمل يده، كأن الملك لم يمنعه من العمل. ده اللي احنا عاوزين نعمله كأمة. طيب أنا دلوقتي أب، أقول له أنت وأنا أم ما بشتغلش، أنت في أهم ثغر الأم، إذا صلحت صلح المجتمع. احنا عاوزين نخلي بالنا من منظومة الأسرة. فأنت كأب هتيجي تقول لي أنا ممكن أصلح الأمة بأبوتي؟ أقول لك آه، رب صح، علم صح. فبقول للناس دايما ولادك عاوزين منك خمس حاجات، مش من ضمنهم الفلوس. عاوزين منك توكلهم حلال، عاوزين منك تستثمر في عقولهم وتعلمهم، عاوزين منك تربيهم بالقدوة والمثل، حببهم في بعض، ادعي لهم كل ما تسجد. فلو كل واحد فينا اعتبر أنه على ثغر حماية للدين وحماية للوطن واستشرافا للمستقبل، فأدى بما يجب عليه بضمير، ماذا يحدث؟ تدريجيا يرتفع البنيان، تدريجيا ينتفي الخبث، تدريجيا ينزوي الفساد، تدريجيا سوف يشار إلى المهمل بإهماله. وهنا لابد أن نعيد مرة أخرى فكرة النمذجة من النماذج الطيبة والصالحة مرة أخرى، يبقى لوحة الشرف في كل مكان لأصحاب الضمائر.
0: النماذجة المقصود بها إعلاء
1: النماذج الحسنة، النماذج الحسنة وبناء القدوة والنموذج. يبقى هو ده المعنى. يبقى إيه الواجب على كل فرد؟ شوف ربنا حطك في إيه واتقي ربنا، وكل حلال، وخلي عندك ضمير، وتاجر مع ربنا، وإياك أن تخون الأمانة. أدي معنى مهم، لو عملنا كده ترتقي الأمة وتحيا بأخلاق حضرة النبي. مش هو كان صادق، وهو كان أمين، وهو كان رحيم، وهو اللي حط إيده في صبرة الطعام قال له من غشنا فليس منا. إيه المعاني دي؟ لابد أن نستدعي كل تلك المعاني.
0: هل تأذن لي ضيف الكريم فضيلة الشيخ أحمد ربيع الأزهري أن أقرأ ما سردناه، ولو أن الوقت مر سريعا يعني.
1: تفضل.
0: زي ما بدأنا وبضدها تتميز الأشياء. أنا رجل سأقوم بواجبي في هذه المنظومة. أنتوا بتقولوا الأخلاق المحمدية إحياء للإنسانية، وأنا سمعت الفترة خلاص هبدأ إن شاء الله.
1: ماشي.
0: طيب إذا ما اختل هذا الميزان، أنا لم أقم بدوري، جاري أخي هنا، واجبي أنا إيه؟ هل ده هيحدث خلل في المنظومة؟ وأنا أعالج ده إزاي؟
1: شوف، لا يضركم من ضل.
0: إيه؟
1: المسلم لا يلتفت، الملتفت لا يصل. سيدنا سعيد بن المسيب، المسيب بيقول: لا تنظروا إلى الظلم فتحبط أعمالكم. ما تنظرش للنموذج السيء، أنت اعمل اللي واجب عليك، وما تقولش فلان ما بيعملش أو فلان عمل. يبقى لا تعلق صنيعك للخير على صنيع غيرك. ما فيش حاجة اسمها أنا بعمل كده لا وخلاص، أنا مش، لا، اتقي ربنا. اتفقت على شغلك على 10 قروش ورضيتهم، خلاص اتق الله وهتجد من الله بركة. وأنا بقول كده من خلال القرآن الكريم، والكل يسمع العبارة اللي هقولها: لا تحسبن بأن الرزق في كثرة المعدود، ولكن الرزق في بركة الرب الموجود. فإذا سألتم الله فاسألوه البركة في الرزق والسعة في الصدر، فبيضيق الصدور تضيق القصور. إما لا تلتفت، اعمل اللي عليك. سيدنا النبي بدأ بنفسه، سيدنا النبي بدأ بقلة، مجموعة قليلة جدا ذهبت إلى الحبشة، مجموعة قليلة ذهبت إلى المدينة. أضاء الإسلام البشرية بالنفوس الطاهرة بهذه الأبدان المزكاة. فما تقولش لا، أنت اعمل اللي عليك. والمكافأة لا تنتظر مكافأة من أحد، انتظر المكافأة من الله. واعرف اللي عند ربنا ما بيروحش، واللي عند ربنا ما بيضعش. وما دام اللي عند ربنا ما بيروحش، وما دام اللي عند ربنا ما بيضعش، حوش فيه، حوش مع ربنا. أحوش مع ربنا إيه؟ جبر خواطر، إتقان عمل، سعي في قضاء حوائج الناس، إرشاد الناس للخير. لما يجي سيدنا النبي يقول لك أنه وجد رجلا يتقلب في الجنة لأنه أزال جذع شجرة من طريق الناس، إيه الإيجابية اللي عاوز يقولها لنا دي؟ إيه العظمة دي؟ فلا تعلق أن تكون إيجابيا على غيرك، ولا تلتفت لغيرك، واعلم بأن الله عز وجل سوف ينظر إليك بعين الرضا وعين العطاء، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
0: شوقي كان محق وكان موفق لما قال الأمم الأخلاق،
1: نعم،
0: يعني مبتدأ خبر، إنما الأمم الأخلاق. كان موفقا في ذلك ومتسقا مع المنظومة التي نتحدث عنها.
1: لأن العقل والواقع وقراءة التاريخ أثبتت أنك إن أردت أن تسقط أي حضارة وأن تسقط أي أمة، فابدأ
0: أخلاقها فعلا.
1: أول ما تبدأ بإسقاط منظومة القيم والأخلاق، وأن تسلبهم هويته الهوية، وأن تغير الذاكرة الحضارية، وأن تأتي بنماذج مشوهة من أنصاف العقول لكي تكون القدوة. نعم، الأخلاق هي الأساس وهي البنيان الذي من خلاله ترفع به الأركان وتعلى به البنيان. وأيضا إذا ضربت الأمة في أخلاقها، فاعلم بأن ذلك بداية الانهيار.
0: يعني لو قلنا إنه، يعني أنا دايما غالبا أبحث عن الشواهد الغير مطروقة. شوقي صح بيقول إنما الأمم
1: نعم
0: الأخلاق ما بقيت
1: نعم
0: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لربما البيت برضو لشوقي كذا الناس بالأخلاق يبقى صلاحهم ويذهب عنهم أمرهم حين تذهبوا، تقريبا نفس المعنى. أريد أن أشير إلى أن الفواصل المعهودة في هذه الفترة، الحقيقة أن زملائنا طبعا تكرموا علينا، سمحوا الوقت كله للدكتور أحمد، لأن
1: الله
0: احنا
1: يكرمك. الله
0: حين
1: يكرمك.
0: نتحدث عن هذه الشمائل المحمدية
1: صلى الله عليه وسلم،
0: زي ما اتفقنا لن يكفي وقت أي فترة، لكننا نشير ولا نفصل. والرسالة إن شاء الله تكون وصلت النهاردة في فترة، بعد كده في فترة.
1: نعم،
0: نحاول دائما أن نؤدي بعض ما علينا، واثقين تماما في أن إن شاء الله ربنا يفتح لدعوته قلوب عباده مباشرة. ويعني أستأذن حضراتكم أن احنا نتوجه بالشكر لأسرة هذه الفترة، زميلتي منى عثمان من أسرة الإعداد، زميلي توفيق المعداوي على هندسة الهواء، وكل التحية أيضا لزميلي أحمد عثمان كان معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك. الإشراف العام لهذه الفترة المفتوحة الإسلام والحياة للزميل إسماعيل ديودار. لك خالص التحية من عميق قلبي ضيف هذه الفترة الكريم فضيلة الشيخ أحمد ربيع الأزهري من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية.
1: شكرا
0: إخوة
1: لكم.
0: الإيمان والإسلام في كل مكان، أرجو أن تتقبلوا تحياتي النبوي أبو زيد. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنت المروءة يا محمد، أنت المروءة يا محمد، زانها حلم يذوب الصخر إذ

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما يختلف به الليل والنهار، واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا لنا من عذاب النار. سيدي يا رسول الله، يا رب شوقي إلى المختار ما برد، لا ينقضي الشوق في أصحابه أبدا، إن النبي بقلب القلب مسكنه، والروح تهفو له والحب فيه هدى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا أن صفاء القلب تهيئة لاستقباله مكارم الأخلاق، فكلما صفى القلب ذاق، وكلما ذاق ارتقى، وكلما ارتقى انسجمت به الأنوار واستقبل توجيهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرص شديد وحب شديد. سلامة القلب شرط النجاة من الوقوع في الهلكات والمهالك، سلامة القلب ضبط له في مسارات توجهه حتى لا يحيد عن الصراط المستقيم. إن قسوة القلب عثرة في الطريق إلى الجنة، وإن سلامة القلب غرس من غراس الجنة. قال سيدي العلامة ابن عطاء الله السكندري من علامات موت القلب: عدم الحزن على ما فات من الموبقات، وترك الندم على ما فعلته من الزلات. وتجريد القلب يتطلب ترك كل ما يشغل القلب عن الحضور مع الله. لا يغيب القلب في تفكير، في هوى، في ميل لمال، في حب لمال حبا جما. إن تزكية النفس وتصفية القلب معركة معنوية لا هوادة فيها. النفس تسوقك إلى الشهوة، إلى الحرام، إلى أكل أموال الناس بالباطل. هذه السوقة يلزمنا أن نجابهها. لذلك نقول إن النفس والقلب في عراك معنوي، في أرض معركة لا سلاح فيها، ولكنها أشد فتكا من أرض السلاح. تحتاج النفس إذن إلى مجاهدة، فلا غل ولا حقد ولا حسد ولا كراهية. الجار سليم القلب مع جاره، والأخ سليم القلب مع أخيه، والزوج سليم القلب مع زوجته، والمرء سليم القلب مع أقاربه ورحمه. فحري بنا أن نلتمس صلاح القلب وسلامته، آخذين بآيات الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الكون، يا أيها الناس، يا أهل الإيمان، صفوا قلوبكم، سلموا قلوبكم، لا تكدروا صفوها، أعيدوها إلى فطرتها الأولى، فما أحوج الكون إلى الأمن والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب سلطان الجسد، يتربع على أريكته وعرشه ليحكم الأعضاء ويتحكم في الحواس ويتحكم في التفكير. سلموا قلوبكم، صفوها، أمحوا عنها الغل والحقد والحسد. ولو تأملنا بعين الاعتبار واقع مجتمعاتنا لوجدنا أن في قلوب بعض الناس أمراض وعلل تحتاج إلى محو لظلامها، وإثبات لأنوار سيدنا رسول الله في قوالب هذه القلوب. إذن ليس العمى عمى البصر، ولكن العمى عمى القلب. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فليس العمى الضار عمى الأبصار، وإنما هو عمى القلوب باتباع الأهواء والانجرار إلى الهلكات. إن تصفية القلب جديرة بإدخال صاحبها الجنة، فهلموا إلى الصفاء، هلموا إلى النقاء. لا تحمل في قلبك على أخيك، احتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى. صالح أخاك، صف قلبك، صف عقلك، صف تفكيرك. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعضاء في جسد واحد، تماسكوا، تحابوا، عودوا مرضاكم، اسألوا على فقرائكم، ادخلوا بيوت الفقراء واجلسوا على موائدهم، أشعروهم بلذة جمعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلوبنا وأرواحنا على مائدة واحدة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وجعلنا وإياكم من أهل البر بسيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم التحية، وهذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان والإسلام، لقد حث الله سبحانه وتعالى عباده على الاستغفار والتوبة في كثير من آية الذكر الحكيم. قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.

من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان فضائل الاستغفار، جاء فيه: إنه من المعلوم أن الإنسان كثير الكلام، وكلما كثر كلامه كثر لغطه، ولذا عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة في كل وقت وحين، فقد يقع في لغو الكلام وباطله دون أن يشعر أو يلقي له بالا. وهذا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم، يستغفر ربه عز وجل في اليوم 100 مرة. فعنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. ومن كرم الله تعالى على عباده أن العبد إذا فعل سيئة لم يكتبها ملك السيئات، بل يصبر عليه لعله يستغفر الله. ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه جعل الاستغفار والتوبة مشروعين في كل وقت وحين. فعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. أيها المستمع الكريم، إن للاستغفار ثمرات جليلة وفوائد عديدة، منها مغفرة السيئات ورفع الدرجات. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن ثمرات الاستغفار أيها الإخوة أن الاستغفار سبب الفوز بالجنة. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأعترف بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة، ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. رواه الترمذي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، من ثمرات الاستغفار أيضا أن الاستغفار سبب لجلب الرزق ولسعة الرزق والإمداد بالأموال والبنين. فقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن السماء لم تمطر. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. ثم جاء رجل آخر فقال له: أشكو الفقر. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. ثم جاء ثالث فقال: امرأتي عاقر لا تلد. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. ثم جاء رابع فقال له: أجدبت الأرض فلم تنبت. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. فقال الحاضرون للحسن: عجبنا لك، أو كلما جاءك شاك قلت له استغفر الله؟ فقال لهم: ما قلت شيئا من عندي. وقرأ قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
يرسل السماء عليك

يمدكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة، علينا بدوام الاستغفار كي نفوز برضا الله تعالى في الدنيا وبجنته في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.

0: رحمة الغفار واسعة دنيا وأخرى.
1: اللهم اجعلنا من التائبين العابدين الذاكرين المستغفرين بالأسحار. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدها الزميل خالد قنديل، صاحبنا خلالها على هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وقرأها النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حوالي 10 دقائق مع هذه التلاوة المباركة من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، أحباب المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، ساهمت باحثات وكاتبات، أديبات ومفكرات في الكتابة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهنا تتناثر بعض من أسئلة أمامي. هل اقتبسنا من روح الكتابة نفسها التي سبق إليها الرجل في هذا الميدان؟ ما هي أبرز هذه الأسماء؟ ماذا عن التوزع الزمني لوجودهن في مضمار فن المدائح بمعناه الشامل؟ وأسئلة أخرى كثيرة قد تطل برأسها في أثناء هذا الحوار مع ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، المشرف العام على الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر، أستاذتنا الكريمة. لتكن البداية من الحضور الأول للمرأة المسلمة في الحديث عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، في وصفه، في التعريف بخصاله الشريفة، الحضور الأقدم بمعنى أصح.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، أصل الأصول، نور الجمال وسر القبول، أصل الكمال وباب الوصول، صلاة تدوم ولا تزول. اللهم صل على سيدنا محمد، أكرم نبي وأعظم رسول، من جاهه المقبول ومحبه موصول، المكرم بالصدق في الخروج والدخول. صل اللهم وسلم صلاة تشفي من الأسقام والنحول والأمراض والذبول، وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول. صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله.

0: نبدأ مع قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. القصة بدأت مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته بأمر من الله عز وجل. الله أمر نساء النبي أن تذكر ما يتلى في بيت النبي من آيات الله، أيضا الحكمة وهي سنة النبي، وهي التطبيق العملي لكتاب الله ولآيات الله، لأوامره ولنواهيه. ومن هنا بدأنا. فكان أول شيء نجده السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، التي كانت هي المدثرة وهي المزملة. عندما قال لها: دثريني دثريني، زمليني زمليني، فكانت هي البادئة بذلك. أول من تحدث معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفاته كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. عندما نزل عليه الوحي وعندما جاءها وهو يرتجف ويقول لها: زمليني دثريني، فطمأنته بصفاته الجميلة، فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. هنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وصفت النبي بست خصال جامعة لحسن الخلق، وهو ما جاء بعده الشعراء والأدباء والكتاب، وأخذوا وبدأوا يعيدوا الوصف بطريقتهم وبأساليبهم.
1: كأن حضرتك تؤكدين على نقطة، أن هذه الأوصاف التي كانت في صدر ما وصف به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كانت هي المنطلق.
0: نعم.
1: الذي يمكن أن نعتبره مثلا المعين.
0: نعم.
1: البؤرة اللي انطلق منها وأخذ منها ما لحق سواء من شعراء أو شاعر.
0: صحيح، هو ده اللي أنا عايز أقول للسادة المستمعين وأنبه إليه، أنه ما استقى منه كل الأدباء والشعراء والكتاب وحتى الصحابة الكرام، كل من استقى كان يستقي من أقوال أمهات المؤمنين، كان يستقي من بيت النبي ومن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وسنجد ذلك بعد، يعني عندما نتحدث ويسأل الصحابة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها عن أخلاق النبي وعن صفات النبي، فكانت تقول: كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ هي كلمة جامعة، جامعة لكل خصال الخير، جامعة لكل الأوامر والنواهي. كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني معناها إنه هو التطبيق العملي لكلام الله سبحانه وتعالى.
1: هذا وصف آخر جامع شامل مانع.
0: نعم. الوصف الأول وصف السيدة خديجة عندما وصفته بست خصال جامعة لحسن الخلق ده، وهذا قبل النبوة، فتؤنسه بهذا صلة الرحم، صدق الحديث، التكفل بالضعفاء والعاجزين، مواساة الفقراء، إكرام الضيف، النجدة في نوائب الحق. هذه تؤكد مدى معرفة السيدة خديجة بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، بأخلاقه، من عشرته، من معاملته، وكان هذا قبل البعثة، فما بالك بعد البعثة. تأتي بعد البعثة لتؤكد لنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها أن النبي كان قرآنا يمشي على الأرض، وهذا هو الوصف الثاني الذي نجده في كلام نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته.
2: وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخصف نعله.

0: ويحب المساكين. كان صلى الله عليه وسلم.
1: أستاذتنا الكريمة الأستاذة دكتورة إلهام شاهين، المشرف العام على الوعظات بمجمع البحوث الإسلامية، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. الحقيقة كمان هذه الآية التي تصدرت هذه الحلقة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن في سورة الأحزاب، بدأت بفعل أمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أنه هي كانت أيضا من المفاتيح، الآيات المفاتيح التي لابد أن نستعين بها ونحن نتحدث عمن وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ السنوات الأولى، وحضرتك قلت حتى من قبل البعث.
2: عندما نأتي إلى بقية الوصف الذي كانت تصفه أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقول السيدة عائشة: ما ضرب رسول الله خادما ولا امرأة قط، يعني هذا هو تطبيق عملي في معاملته مع البشر. من أضعف من يوجد في البيت؟ عندما ننظر إلى الوضع الحالي والوضع السابق في قبل الإسلام في الجاهلية، كان ينظر إلى من هو أضعف في البيت، هي المرأة والخادم، فكان يستقوي عليهم الرجال. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم التطبيق العملي، كيف سنتعامل مع المرأة، كيف سنتعامل مع الخادم في المنزل. فتقول إنه لم يضرب بيده قط لا خادما ولا امرأة. هذه شهادة من أقرب الناس على رفقه المطلق في بيته، نفيها العام لضرب المرأة أو الخادم، ودلالة على حسن معاشرته لأهله وخدمه وضبطه لنفسه ولغضبه الشخصي مع شدته فيما ينتهك من حدود الله. يعني كان لا يتوانى في حدود الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بالحق من الظالم للمظلوم. فهذه أيضا نأتي إلى صفات أخرى في تعامله وفي معاملاته مع أهل بيته، لأن هذا هو ما يكشف سلوك الرجل وصفات الرجل. فكانت تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، يعني أنه لم يكن يتعالى عليهم بمكانته ولا بمشغولياته، ولا يصدر لهم أنه لديه مسؤولية أمة ولديه جيش ولديه هو قائد جيش وهو قائد أمة وهو مربي وهو، ومع ذلك كان عندما يدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل بيته. فهذا أيضا مما نأخذه من صفات النبي، والذي اعتمد عليه بعد ذلك الأدباء والشعراء والكتاب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليك حبيبي، صلى الله عليك طبيبي، صلى الله عليك حبيبي، صلى الله عليك.

0: إذن من الممكن إخوة الإيمان أن نضع عنوانا لهذه الحلقة. حين تحدثت ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين عما لخصته هنا، كانت تشير إلى اللبنات الأولى التي استقى منها الأدباء، مش بس الأديبات، هذه هي اللبنات الأولى التي أخذ منها الجميع، ده المورد العذب الأول. لابد أن هناك خيوط ستجمعنا بمشيئة الله في الحلقات القادمة. ومن ثم أشكر ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، المشرف العام على الوعظات بمجمع البحوث الإسلامية، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر، كما أتوجه بالتحية إلى الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صلى الله عليك وسلم.
0: لا خلق أفضل منه عند الخالق في العالمين مخالف وموافق، من حاضر من سابق من لاحقي، ما ثم إلا الله أعلى أعظمًا.

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: هنا القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أذكر حضراتكم بأن قرآن المغرب اليوم من سورة الشورى، وقارئنا القارئ الشيخ محمد عطية حسن. إخوة الإيمان والإسلام، في الثامنة إلا الثلث صباحا وطوال شهر ربيع الأول، تقدم إذاعة القرآن الكريم المسابقة اليومية السراج المنير، إعداد مروى النجار وتقديم الزميل إسماعيل دويدار. فاز في الإجابة على سؤال الأمس من المسابقة المستمعة سلوى جمال عبد النعيم عوض عثمان من محافظة سوهاج. سلوى جمال عبد النعيم عوض عثمان من محافظة سوهاج، نهنئها بالفوز وخالص الأمنيات بالتوفيق لكل المشاركين. الآن لمن فاته الاستماع إلى سؤال اليوم، هذه إعادة للسؤال مرة أخرى.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

لما بدا في الافق نور نور محمد كالبدر في الاشراق عند كماله.

مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، والتي جاءت مواساة وتخفيفا عنه صلى الله عليه وسلم مما لقيه في مكة من جحود المشركين، واصل صلى الله عليه وسلم دعوته بعرضها على القبائل وبيان عظيم رسالته للناس. وفي الوقت الذي اشتد فيه أذى قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، جاءت بيعة العقبة لتشكل لحظة فاصلة في تاريخ الإسلام، وتمهد لمرحلة جديدة من القوة والتمكين. ففي موسم الحج التقى النبي صلى الله عليه وسلم بوفد من أهل يثرب، بايعوه أولا في بيعة العقبة الأولى على التوحيد وترك المعاصي، ثم جاءت البيعة الثانية بعد عام واحد، حيث بايعه وفد كبير من الأنصار على نصرته وحمايته إن هاجر إليهم. وبهذه البيعة الكبرى حصل المسلمون على ضمان حقيقي للدعم خارج مكة. ومن هنا جاء أعظم حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية، وهو الهجرة النبوية المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بعد أن أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولم تكن الهجرة النبوية انتقالا من مكان إلى آخر فحسب، بل كانت بداية لمرحلة جديدة انتقل فيها المسلمون من الاستضعاف إلى التمكين، ومن ضيق الاضطهاد إلى سعة إقامة الدين، حيث استقبل الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترحيب والمحبة. فأقام صلى الله عليه وسلم أول مجتمع إسلامي على العقيدة والأخوة والتعاون. وقد حفظ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هجرته وأيده بمعيته، فكانت الهجرة النبوية درسا خالدا في التوكل على الله والأخذ بالأسباب والثقة بنصرته سبحانه. وانطلقت الدعوة نحو مرحلة جديدة من التمكين، انتهت بتأسيس أول دولة إسلامية قائمة على الإيمان والعدل. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عمى بواديها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما النفس هاديها. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها. والسؤال الثامن عشر، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة المنورة، وقف مودعا مكة بكلمات تبين مدى حبه وولائه لوطنه، اذكر حديثا شريفا في بيان ذلك.

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: منير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مفاهيم غيرها الرسول.
1: يا نور، يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الرحمة أساس التعامل بين عباده، وأوصى بالضعفاء خيرا، ورفع قدر من لا يملك قوة أو مالا، والصلاة والسلام على من كان قلبه أرحم القلوب، فاحتضن اليتيم، ووقر الكبير، ونصر الضعيف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إخوة الإيمان، في هذه الحلقة نقترب من مفهوم عظيم غيره النبي صلى الله عليه وسلم في النظرة إلى المستضعفين، فقد نقلهم من صورة العبء الذي يهمل أو ينظر إليه بشفقة عابرة إلى مكانة الإنسان الكريم الذي له حق ودور ومكان في المجتمع. فكان الضعيف في ميزان النبوة موضع رعاية وتقدير، بل سببا من أسباب نزول الخير والبركة على الأمة. ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بكم في هذا اللقاء.
3: أهلا وسهلا بكم والسادة المستمعين الكرام.
2: بداية، كيف كانت بعض المجتمعات تنظر إلى الضعفاء والأيتام وكبار السن نظرة نقص أو عبء، فتهمل حقوقهم ولا تقدر مكانتهم الإنسانية؟ وكيف غابت أحيانا معاني الرحمة والقيام بحقوق من يحتاجون إلى العون والرعاية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل عصر النبوة والرسالة كان الضعفاء والأيتام وكبار السن ينظر إليهم بعين النقص أو العجز، فيقدم القوي القادر ويهمل من لا يملك قوة يدفع بها عن نفسه أو مالا يستغني به عن غيره. وكان اليتيم يحرم من ماله، والضعيف لا يجد من ينصره، وكبير السن ينظر إليه على أنه عبء على الحياة بعد أن ضعفت قدرته على العطاء. وهنا غابت حقيقة إنسانية عظيمة، أن قيمة الإنسان ليست فيما يملك من قوة أو مال، وإنما فيما له من كرامة أو دعاه الله فيه.
2: إذن كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرفع مكانة المستضعفين، وجعل رعاية اليتيم وكفالة المحتاج وخدمة الكبير من أعظم أبواب الأجر، وعلم الأمة أن القوة لا تقاس بقدرة الإنسان على الأخذ فقط، بل بقدرته على الرحمة والعطاء ونصرة من يحتاج إليه؟
3: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرفع مكانة اليتيم وحث على رعايته والإحسان إليه، حتى ينشأ إنسانا صالحا كريم النفس. وكذلك عظم من شأن المحتاج، فجعل قضاء حوائج الناس من أبواب البر، وربط النبي صلى الله عليه وسلم خيرية الإنسان بنفعه لغيره، وعلمنا أن اليد التي تعطي، والقلب الذي يرحم، والنفس التي تبادر إلى المساعدة دون انتظار مقابل، هي نفوس قوية عند الله. أما كبار السن فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم توقيرهم من مكارم الأخلاق، وهكذا غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواقعه العملي هذه الأشياء التي كانت مختلة قبل زمانه الشريف.
2: فضيلة الدكتور، في زماننا قد تقاس فيه قيمة الإنسان أحيانا بما يملك من قوة أو مال أو مكانة، كيف نعيد إلى حياتنا ميزان النبوة في رعاية المستضعفين؟ وكيف نجعل كبار السن والأيتام وذوي الحاجة شركاء في المجتمع، لهم احترامهم وحقوقهم ودورهم الكريم؟
3: نعم، إن المجتمع القوي هو الذي يكون أقوياؤه سندا لضعفائه، وغنيه عونا لفقيره، وكبيره محل توقير ورحمة. وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي ألا نسخر من كبير سن، وألا ننشر صورة محتاج أو يتيم بطريقة تجرح كرامته، وألا نجعل المساعدة وسيلة لجمع المشاهدات والإعجابات. فالمحتاج يحتاج إلى ستر يحفظ ماء وجهه قبل أن يحتاج إلى يد تعطيه. وعلينا أن نستخدم هذه الوسائل للبحث عن فرص موثوقة لكفالة الأيتام وإعانة الأسر المحتاجة وخدمة كبار السن ونشر ثقافة الرحمة لا ثقافة التنمر. وإذا احتجنا إلى نشر حالة إنسانية طلبا للعون، فلنحفظ خصوصية صاحبها وكرامته، ولنتأكد من الجهة التي نتعامل معها قبل تحويل المال أو نشر البيانات. إن المجتمع الراقي ليس الذي يكثر فيه الحديث عن الرحمة، وإنما الذي يجد فيه الضعيف من يصون كرامته، وكبير السن من يسمعه ويقدره، واليتيم من يفتح له باب المستقبل.
2: إخوة الإيمان، وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتمع لا يكتمل بقوة أقويائه فقط، بل برحمته بضعفائه، وأن الإنسان لا يفقد قيمته بقلة مال أو ضعف حال، فرب ضعيف عند الناس هو سبب خير وبركة عند الله. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. اللهم اجعلنا من أهل الرحمة والإحسان، وأكرم ضعفاءنا، واجعلنا عونا لمن يحتاج إلينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا.
3: شكرا لكم وبارك الله فيكم.
2: ونشكركم مستمعينا الكرام، ولكم أطيب تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا نور، يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه باقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
6: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الفجر كأني أسمع قراءته، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية، وكذلك في الصبح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
5: صلاة وسلاما على الرحمة المهداة للعالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نحيا الآن مع قرآن المغرب. من سورة الشورى نستمع إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد عطية حسب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Oh.

Thank you.

Mati.

Algum. Olha um.

شك منه مريب. واستقل كما أمرت

وأمرت لأعدل بينكم.

لكم

فلذلك فد واستقم كما

لكم الله.

واستقم كما ولا تتبع

لكم.

ذلك هو الفضل الكبير.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمد عطية حسب، وتلا علينا ما تيسر من سورة الشورى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد أذان المغرب بدقائق بمشيئة الله تعالى ننتقل إلى إذاعة خارجية من جامع الأزهر الشريف لمواصلة الاحتفال بشهر ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. اللقاء يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ العزب سالم وكلمة من الأستاذ الدكتور صالح عبد الوهاب ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. ينقل لكم احتفال الليلة الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن هي 7:19، موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العشاء بمشيئة الله تعالى في 8:39. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن غلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضب.
0: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن ننتقل إلى إذاعة خارجية من جامع الأزهر الشريف لنقل احتفال هذه الليلة بشهر ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أنقل الميكروفون إلى الزميل فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بسم الله الذي أشرقت بنور هدايته آفاق الوجود وانجاب برسالة نبيه ظلام الجاهلية عن القلوب، وجعل مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم فجرا أضاء به مشارق الأرض ومغاربها، ومطلع صبح تبددت عنده غياهب الشرك وانكسرت على أعتابه أصنام الوهم وتهاوت أمام هديه عروش الضلال. نصلي ونسلم عليك سيدي يا رسول الله، يا خير من وطئت قدماه الثرى وأكرم من أظلته السماء، يا رحمة الله المهداة ونعمة الله المسداة وسراج الله المنير، يا من أرسلك ربك رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، فهدى بك من الضلالة وأحيا بك من القلوب ما كان ميتا، وأخرج بك الناس من ظلمات الجهل إلى أنوار اليقين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكتب لنا بها شفاعته، وتوردنا بها حوضه، وتسقينا بها من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. صل يا ربي على سيدنا محمد وبلغه منا جميعا السلام. أما بعد، أيها الأحباب، مستمعي الكرام، أحباب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحييكم بتحية تليق بهذا المقام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل احتفالنا الليلة، حيث تواصل إذاعة القرآن الكريم مع مستمعيها الكرام الاحتفال بشهر ربيع الأول، ذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم. ننقل لكم احتفال الليلة من رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة، في ليلة تتضاءل أمام جلالها الكلمات. يا له من مقام تتعطر بذكره الأرواح، ويا له من زمان إذا ذكر فيه اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم رقت القلوب وفاضت العيون واستبشرت النفوس. إخوة الإيمان، معنا في احتفال الليلة قارئاً القارئ الشيخ العزب سالم، ومتحدثا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، يحدثنا تحت عنوان رحلة الطائف والعفو عند المقدرة، ومعنا مبتهلا الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. أيها الأحباب، يقام الآن لصلاة المغرب، يؤمنا فيها الشيخ محمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ثم نعود بعد الصلاة مع حضراتكم لنواصل فقرات احتفالنا الليلة.
4: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا تراصوا اعتدلوا حاذوا بين المناكب سدوا الخلل أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

0: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان أدينا صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ محمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، حيث نحتفل مع حضراتكم مواصلة لاحتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم. يا مصطفى، من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة عليه مرددا، صلى عليه الله ما دار الفلك. اللهم صل على سيدنا محمد وبلغه منا السلام. نحييكم أحباب سيدي رسول الله من هنا وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، هذا المحراب العريق الذي ظل عبر القرون منارة للعلم ومأوى للعلماء ومنبرا للهدى وحصنا من حصون اللغة العربية والقرآن الكريم. نلتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم لنحتفي بمولد خير البرية صلى الله عليه وسلم، صفوة الخلق وإمام المرسلين. نحتفي لا بمولد رجل من الرجال فحسب، ولكن بميلاد الرسالة في أتم إشراقها، وبانبلاج فجر الرحمة في أكمل صورها، وبظهور النور الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إخوتنا إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو منهج الله القويم ودستوره الخالد ومعجزته الباقية. نسأل الله أن يهدينا وإياكم بالقرآن، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا يا ربنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة وإماما وشفيعا وشاهدا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، مستمعين أحباب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ليلة من ليالي شهر مولده الكريم نلتقي لنحتفي ونحتفل، عسى الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين بشفاعة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. نستهل فقرات احتفال الليلة بالقرآن الكريم، نبقى مع آيات بينات يتلوها علينا قارئنا الليلة القارئ الشيخ العزب سالم، أسأل الله له التوفيق والقبول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفاتحة.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا قارئنا الشيخ العزب سالم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم، مواصلة لاحتفالاتنا بشهر مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، يا من أحبك الله فسماك حبيبه، يا من رفع لك ذكرك وشرح لك صدرك ووضع عنك وزرك وجعل لك في قلوب المؤمنين منزلة لا تدانى ومحبة لا تجارى، يا من قال فيك ربك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سلام عليك يوم ولدت، سلام عليك يوم أشرقت الدنيا بنورك، سلام عليك يوم حملت أمانة ربك، سلام عليك يوم دعوت إلى الله، وسلام عليك يوم جاهدت في سبيله، وسلام عليك يوم فارقت الدنيا، وسلام عليك يوم تبعث حيا. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل مع حضراتكم فقرات احتفالنا الليلة، نعيش في رحاب سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة يحدثنا تحت عنوان رحلة الطائف والعفو عند المقدرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لم تبدأ رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يوم رحل، وإنما منذ القطرات الأولى من الوحي الشريف، إذ أخذته زوجه الحنون إلى ابن عمها ورقة وقال له: وليتني أكون حي إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. منذ ذلك الحين وفي قناعة المصطفى أنه راحل عن مكة، لكن إلى أين؟ الله أعلم. عاش في أمن نفسي مع زوجه خديجة، وعاش في أمن قومي. وما أدراكم ما الأمن القومي؟ تحت جناح عمه أبي طالب. هرمان يتحملان إخراج حياة كريمة عزيزة سعيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتفرغ لهذه الدعوة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مات أبو طالب وماتت خديجة متلاحقين في بضعة أيام، وطوحت بالنبي صلى الله عليه وسلم التصورات وحساباته للمستقبل. في النخوة العربية قوانين، بعضها حمده الإسلام وبعضها أنكره الإسلام. مما هو محمود حتى الآن أن عدوك وخصمك إذا وقع عن جواده أو أخذ منه سيفه أو وقع، فعليك أن تقوم بإسعافه وتضميده وأن تقيمه مرة ثانية، وإهانته أو ضربه أو الإساءة إليه أمر نكير عند العرب، وقد أقر الإسلام ذلك. بكل أسف تنكر مشركو مكة لهذه القيمة المتعارفة في العرب أجمعين، وضاعفوا أذاهم وتطاولاتهم، مما جعل النبي يسمي هذا العام الذي ماتت فيه خديجة ومات أبو طالب عام الحزن. من شدة وطأة الحزن وتذكرا منه صلى الله عليه وسلم لمقولة ورقة: وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فكر النبي في الخروج والهجرة، فقرر أن يرحل إلى الطائف. ولماذا الطائف؟ هذا سؤال يجاب عنه في ضعف الوقت المضروب للكلمة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. الطائف أقرب حاضرة إلى مكة، مهوى فؤاده وموضع الحب كله في قلبه لمجاورته لبناية إبراهيم. والطائف فيها ثقيف، وكانوا قوما ألين عريكة وأسوى نفسية وألطف معشرا من مشركي مكة، وإن كان الكفر كله ملة واحدة. رحل لعل أهل الطائف ببيئتها المرتفعة تكون قد عكست جمالها ورقتها على وجدانات ساكنيها، فما كان من أهل الطائف إلا أن التزموا بكرم الضيافة فأرسلوا إليه عنبا كثيرا مع عبدهما عباس. عرف عباس النبي من الحوار، ولما عاد إليهما إلى عتبة وشيبة ابن ربيعة مالكي البستان أخبرهما أنه صاحب قريش، أكرموه لكنهم دابروا دعوته، أعطوها ظهورهم. وتذكر بعض الروايات أنهم أغروا صبيانهم وسفهاءهم عليه، يرشقونه بالحجارة ويثيرون التراب من ورائه ويصيحون وما شاكل ذلك. عاد من الطائف أسيان حزينا، يترصده في العودة إلى مكة كل شانئ وشامت، ويعقبه في مكة حناجر ستتحدث وألسنة ستتكلم. جاملوا مشركي مكة، أكرموه ودابروا دعوته. في هذا الجو النفسي ارتطمت أمواج متشاكسة من حزن إلى أسى ولوعة إلى حيرة نحو مستقبل هذه الدعوة. في جو هذا حاله بإيجاز، كان أهل الطائف حين أكرموه لم يزيدوا عن توجيههم إلى عبدهما عداس إلا أن قالوا اصرفه برفق. لم يستطع العبد أن يتجاوز أوامر سيديه، فكان منه أن كان ذلك. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود، لكن إلى أين؟ إلى مكة التي رحل عنها متلمساً وملتمساً جواً ومناخاً جديداً قد تستنبت فيه بذرة الدعوة الإسلامية فتونع ثم تزهر ثم تثمر، لكن هيهات هيهات. لما نفض النبي يديه من إمكانية زرع البذور الدعوية في الطائف أسند ظهره إلى سور البستان وانطلق يلهج قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، الرسول الرسول وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في التو يتنزل جبريل مرتفقا ملك الجبال ليقدمه إلى الرسول: يا رسول الله، هذا ملك الجبال أرسله ربك ليعرض عليك ما تفتح السماء به خيرات لك. بما هذا معناه؟ فقال ملك الجبال: يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. وهنا الامتحان الصعب، يقول: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ وهو الرسول حامل لواء الإسلام، ثم يعرض عليه هذا العرض بأن يدمدم عليهم ربهم فيسويها، فتأبى سماحته التي لا حدود لها وأمله البعيد المرتقب وتوقعاته المؤكدة أن الله ناصره، يأبى ذلك عليه إلا أن يعفو ويصفح قراءة لمستقبل فيه يخرج من ظهور هؤلاء فتية توحد الله وتعبده ولا تشرك به شيئا. إن النفوس الكبار حين يواتيها الانتصار لا تطغى ولا تستبد ولا تعادي ولا تنتقم، لكنها تكون على النحو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى ولا يشرك به شيئا. أراد النبي أن يعود إلى مكة، لكن إذا عاد لا يأمن إساءات المشركين، وهنالك طلب إلى أحدهم أحد المشركين أن يجيره في دخول مكة، وليس عيبا أن يأوي الرجل إلى ركن شديد إطلاقا، ففي ذلك نجاته وفي ذلك صناعة المستقبل. واحد فقط ذو قرابة من زوجه خديجة هو الذي وافق على ذلك، فأمر بنيه أن يتسلحوا، وتسلح هو، ودخل المطعم بن عدي في زمرة من بنيه متسلحين أشداء: يا معشر القوم، إني أدخلت محمدا في جواري، أجيره من ما أجير منه ذريتي وأولادي وأهلي، فلا يتقدمن أحد منكم إليه بسوء إلا ضربت عنقه. وانتهى الأمر على ذلك بغاية من الإيجاز. صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى أجمعين، وأدبنا بأدمه أدبه، آمين. وصلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحديث عنك سيدي يا رسول الله يحتاج إلى ساعات وساعات، بل إلى أيام وأيام، وربما إلى أعوام. فصلوات ربي وسلامه عليك يا من أدبك ربك فأحسن تأديبك، وعلمك فأحسن تعليمك، وقال في محكم تنزيله: وإنك لعلى خلق عظيم. استمعنا إلى أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، حدثنا حول رحلة الطائف والعفو عند المقدرة في احتفالنا الليلة من الجامع الأزهر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، احتفالا بشهر ربيع الأول ذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم. نختتم احتفالنا بالابتهال والأدعية مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. بسم الله.

0: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. أتينا إلى ختام احتفالنا الليلة بذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم، مولد ما كان حدثا عابرا في سجل الزمان، بل كان ميلاد أمة وإيذانا بميلاد حضارة وإعلانا بانتصار الإنسان حين يرد إلى فطرته وإلى ربه وإلى مكارم الأخلاق. ولد الهادي فاهتزت في القلوب معاني الهدى، وولد الرحمة فتعلم العالم أن القوة بلا رحمة طغيان، وأن العالم بلا أخلاق فتنة، وأن العبادة إذا لم تثمر صلاحا وإحسانا فقد جف معناها. إن الحديث عن سيدنا رسول الله ليس حديثا ينقضي بانقضاء مجلس، ولا مدحا تستو فيه الكلمات، فكلما ظن المحب أنه بلغ غاية الثناء وجد في سيرته بابا جديدا من الجمال، وكلما أمعن الناظر في شمائله صلى الله عليه وسلم أدرك أن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست في كثرة ما قيل فيه، وإنما في أن ما قيل فيه لا يزال أقل من قدره صلى الله عليه وسلم. فطوبى لمجلس يذكر فيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وطوبى لقلوب اجتمعت على محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطوبى لألسنة عطرت أوقاتها دائما بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام احتفالنا الليلة. كان معنا قارئا الشيخ العزب سالم، ومتحدثا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، ومبتهلا الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. لكم تحيات أسرة الإذاعة الخارجية مصطفى لشين وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي أحمد الهلاوي، من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. وحتى يتجدد اللقاء بحضراتكم، لكم أطيب أمنياتي وأصدق دعواتي، جمعني الله وإياكم على حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. نستودعكم الله، أعود بالميكروفون إلى استوديو إذاعة القرآن الكريم فأولى هناك. أشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنت معكم فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عدنا إلى استوديو الهواء بعد أن نقلنا لحضراتكم احتفال هذه الليلة بشهر ميلاد النبي الكريم من جامع الأزهر الشريف. احتفال الغد بمشيئة الله ينقله الزميل فؤاد حسان، وقارئنا فيه الشيخ كارم راضي الحريري، والمتحدث غدا بمشيئة الله تعالى الدكتور عواد محمود الأستاذ بجامعة الأزهر، والمبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط جامعة الأزهر. أهلا وسهلا، مرحبا دكتور
2: أهلا
1: مختار.
2: وسهلا ومرحبا.
1: ما زلنا مع الآية الأولى من آيات سورة النمل في قول الحق تبارك وتعالى: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هنا آيات القرآن وكتاب مبين، والواو أتت للعطف هنا. وقد يتساءل متسائل، إذا كان الكتاب مقصود به القرآن، في غير القرآن كان من الممكن تلك آيات القرآن كتاب مبين أو كتاب مبين بدون الواو كصفة للقرآن، ولكن هنا أتت الواو التي تفيد المغايرة وكأن القرآن غير الكتاب، فكيف نرد على مثل هذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإن القرآن الكريم يقول في أول سورة النمل: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى القرآن باسمه العلم الأشهر وهو القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى عاطفا بعد ذلك: وكتاب مبين. والكتاب أيضا من اسم من أسماء القرآن الكريم. الله عز وجل يقول في موضع آخر: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
1: ولم يجعل له عوجا.
2: كما ورد الكتاب في آيات كثيرة من القرآن الكريم تذكر القرآن الكريم باسم الكتاب. وهنا القرآن الكريم قد جمع الله سبحانه وتعالى له بين هذين الشيئين، بين القرآن ككتاب مقروء يقرأه دائما المسلم التعبد في الصلاة وفي الخطب وفي المناجاة، يناجي ربه سبحانه وتعالى به آناء الليل وأطراف النهار وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى سماه الكتاب لأن الله عز وجل قد كتب هذا الكتاب، وده له معاني سنذكرها الآن، وجعله هو الكتاب المعجز. ولذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تلك آيات الكتاب وما إلى ذلك، يقولون ذكره حتى في غير هذا الموضع بالألف واللام، كأنه يقول هذا هو الكتاب الكامل.
1: نعم.
2: الذي لا مطعن فيه، ولا يستطيع الإنسان أن يقول مثلا في القرآن الكريم أو في هذا الكتاب العظيم: لو جعلنا هذه الآية مكان هذه الآية، أو هذه الكلمة مكان هذه الكلمة، كما يحدث في مناقشات الرسائل العلمية لكان أفضل. لكن القرآن الكريم لا يستطيع الإنسان أن يقدم شيئا أو أن يؤخر،
1: وإنما نحاول أن نلتمس العلة، يعني نبحث عنها.
2: نعم، فتح الله عليه. ولذلك يقولون القرآن، سماه القرآن، عرفناها، سماه الله عز وجل كتاب، يقولون مصدر كتب، وسميت يعني الكتابة لأنها تجمع الحروف. قالوا سمى الله عز وجل القرآن الكريم، سماه كتابا لأنه يجمع القصص والأحكام والأخبار على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، بحيث أن كل كلمة في القرآن الكريم وكل قصة في القرآن الكريم حدثت كما أخبر الله سبحانه وتعالى بها، وليس قصصا وهميا كالذي نراه مثلا في الدنيا. ويقولون أيضا
1: أصدق القصص أو أصدق القول. نعم
2: نعم، فتح الله عليكم. ويقولون أيضا من الأشياء التي ذكرها أهل العلم، قالوا سمي كتابا لأنه كالكتيبة في الحرب على الشبهات وما إلى ذلك مما يعتري عقائد الناس وأخلاقهم وما إلى ذلك. فإذا كانت الكتيبة تتكون من مجموعة من القادة والجنود وما إلى ذلك للحرب على الأعداء، فكذلك آيات القرآن الكريم تقف في وجه كل إنسان يريد أن يجر الناس إلى عبادة غير الله عز وجل أو إلى غير الأخلاق الحميدة، كأن القرآن يقف مدافعا عن الأخلاق وعن العبادات وعن كذا وعن كذا، كما تقف الكتائب الإسلامية في وجه الأعداء. أيضا يقولون سمي بذلك لأنه جامع العلوم والمعارف، العلوم والمعارف. لكن هناك رأي في الحقيقة في منتهى الجمال، ويقولون سمي كتابا من الكتاب معنى الإلزام، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. كتاب هو بمعنى الإلزام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب بمعنى الإلزام هنا، كأن الله سبحانه وتعالى كتبه وفرضه. ومعنى هذا المعنى الأخير ده يدل على إيه؟ يدل على أن كل المعاني التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم من ناحية العقائد، من ناحية الأفعال، من ناحية الأخلاق وما إلى ذلك، كل ذلك يجب على الإنسان أن يؤمن به، لأن الله
1: ويلتزم به.
2: وأن يلتزم به، فتح الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتبه وألزم الناس به. وده معنى يعني عظيم في كلمة كتاب، وهذه المعاني أو بعض هذه المعاني لا توجد في لفظ القرآن، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أو جمع الله
1: اللفظين.
2: فتح الله عليكم، قال طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين.
1: ووصف الكتاب بالمبين، وما مدلول هذا الوصف هنا؟
2: فتح الله عليكم، هذا الوصف لكتاب الله عز وجل أولا ورد في مواضع متعددة، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، ومثلا في آية أخرى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين فتح الله عليكم، كما وصفه بالتبيان في آية أخرى وده قريب من المبين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا
1: لكل شيء
2: فتح الله عليكم، وهدى ورحمة وبشرى لمين للمسلمين. معنى المبين هنا له معنيان، المعنى الأول المبين أي الظاهر بنفسه في حقيقته وإعجازه وفي كونه أنه ليس من كلام البشر، ده المعنى الأول. المعنى الثاني المبين أي المظهر لما شاء من حقائق الدين ومصالح الدنيا، والمعنيان ثابتان لكتاب الله عز وجل، المبين أي الظاهر بنفسه في حقيقته وفي إعجازه وفي كونه ليس من كلام البشر، مبين واضح. المعنى الثاني المبين المظهر لما شاء من حقائق الدين ومن مصالح إيه؟ الدنيا، فكأن القرآن الكريم واضح بنفسه وموضح
1: لغيره،
2: ولذلك عبر القرآن عنه هنا بقوله تلك آيات القرآن وكتاب
1: مبين. بارك الله فيكم إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقتنا هذه نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم لكم الزميل الدكتور وليد الحسيني أمسية دينية سجلت من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ قطب الطويل وكلمة للدكتور محمد طه رمضان وابتهالات للمبتهل الشيخ محمود هلال. 8:29 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العشاء.
4: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة الفجر غدا بمشيئة الله تعالى في 5:02، وتشرق شمس الغد بإذن ربها في 6:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة الفتح، نحيا مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الفتح، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: من المسلم به حاليا وبوجه عام أنه بينما تتراجع الديانات الكبرى أو على الأقل تتخذ موقف الدفاع، فإن الإسلام ذاته في تقدم، وتعطي أفريقيا أكثر الأمثلة وضوحا على ذلك. إن قوة الإسلام هذه تمثل حقيقة كبرى في التاريخ المعاصر، ولقد قامت عدة دراسات اجتماعية واستشراقية بمحاولة لتفسير ذلك، فأظهرت أن هناك وجهات نظر عديدة. لقد جاء الإسلام إلى الناس لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة الأخيرة من التاريخ العالمي دون أن يتعرضوا للضياع، وباعتباره الوحي الأخير في سلسلة النبوآت، فإنه يقدم وسائل لمقاومة الفوضى التي تسود العالم حالياً، وإقرار النظام والنقاء في داخل الإنسان، مع إيجاد التآلف والانسجام في العلاقات الإنسانية وتحقيق الهدف الأسمى الذي من أجله دعانا الخالق إلى هذه الحياة. من كتابه اكتشاف الإسلام للكاتب والصحفي السويسري روجيه دي باسكيير، الذي اعتنق الإسلام وأطلق على نفسه سيدي عبد الكريم.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: أيها الأحباب، ما أجمل التعلق بمحبة الله عز وجل. قالوا: صف الحب لا تخطئه في صفة، إن كان وصفك بالحق اتبعناه. فقلت: صدق وإخلاص ومعرفة، وأن تموت وأن المقصد الله، وأن تعيش مع الرحمن منكسرا، وأن يكون لك الباري هو الجاه، ومن سوى الله نقصده ونرضاه، من ذا يعادل رب العرش نهواه. أيها الأحباب، ما أجمل الحديث عن محبة الله عز وجل وعن حسن العمل. ويسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ضيفنا الكريم. على الإنسان أن يحسن العمل قبل أن يدعي أنه يحسن الظن بالله عز وجل. نرجو أن تجلي لنا ذلك الأمر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني لتلاميذه: يا ولدي، أحسن عملك ثم أحسن ظنك بربك، فحسن الظن مع سوء العمل لا ينفع، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذن على الإنسان أن يخلص في عمله، وعلى الإنسان أن يخشع لربه سبحانه وتعالى، وأن يلتزم بأوامره، فإذا ما أحسن الظن بالله كان صادقا في حاله. فقد قالوا: إذا وقفت على باب الله وجاءتك الآفات من خلفك فتعلق بالباب، فإنها تندفع عنك، هي مسألة وقت. هذه الآفات وهذه الابتلاءات وهذه الاختبارات ستندفع عنك، لكن عليك أن تمسك بباب ربك، ألا تيأس. عليك أن تثق بالله سبحانه وتعالى، أن تكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنك همك. إذا وقفت على باب الله وجاءتك الآفات من خلفك فتعلق بالباب، فإنها تندفع عنك بإيمانك وصدقك. فإذا جاءتك الآفات فعليك بالثبات. واقرأ قول الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واقرأ قوله سبحانه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. واقرأ قوله سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ وأكسر من قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فهمت ذلك فاعلم أن جميع الأسباب على اختلاف أجناسها لا تتحرك بإرادتها، وإنما المتصرف فيها هو الله. فالسيف والسكين لا تقطع بطبعها بل به سبحانه. ولذلك السكين لما جاءت على رقبة إسماعيل عليه السلام أعطاها الله سبحانه الأمر بعدم القطع، والنار لا تحرق بطبعها، بل به سبحانه. ولذلك لما كان الخليل عليه السلام في النار أعطاها الله الأمر بعدم الإحراق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والطعام، ذلك الطعام لا يشبع بطبعه بل به سبحانه، والماء لا يروي بطبعه بل به سبحانه. فإذا فهمت ذلك علمت أن الأسباب على اختلاف أجناسها المتصرف فيها هو الله. ولهذا قال موسى عليه السلام في مناجاته لربه: يا ربي أوصني. قال: يا موسى أوصيك بي وبطلبي، يعني أوصيك بطاعتي وبترك معصيتي.
4: ضيفنا الكريم، الآخرة لها مريدوها، فكيف نكون من أهلها كما قال ربنا عز وجل في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم، نرجو أن تجلي لنا ذلك الأمر.
5: إن السعادة الحقيقية لا تتم إلا بإصلاح الجزء العملي من النفس، ولذلك قال ربنا: إليه يصعد الكلم الطيب. وأهل السعادة هم قوم وصل إلى قلوبهم علم الدار الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ولما كانوا أهل فوز ونجاة اطلعوا بقلوبهم عليها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أما أهل الشقاوة فهم قوم حجبت قلوبهم عن علم الدار الآخرة فأنكروها، لأنهم لما كانوا فيها خاسرين كانوا عنها معرضين. ولذلك قال ربنا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ومن أراد الآخرة، المحرك لأي عمل هي الإرادة، فالإرادة هي القوة الدافعة للنجاح والتوفيق. ومن أراد الآخرة، هنا تحديد الهدف، وهدفهم الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هذه الإرادة وهذه النية الطيبة تحتاج إلى عمل وسعي واجتهاد. وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هذا شرط، الإيمان شرط، فلا بد أن يكون سعيك وعملك واجتهادك مع إيمانك. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه هي ثمرة التوفيق والنجاح. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من طلاب الآخرة ومن أهلها.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الأحزاب نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ طه الفشني.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: من سورة الأحزاب، استمعنا إلى القارئ الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومع الآية 51 مع سورة الأنبياء.
3: وسورة الأنبياء أيها الإخوة سورة مكية، ترتيبها في المصحف الشريف 21 وآيتها 112، نزلت بعد سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الأخوة المؤمنون، قرأنا معا حتى الآية 63 من سورة الأنبياء.
3: أخوة الإيمان والإسلام، في الحلقة القادمة إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم بقية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ومحاجته مع قومه.
2: وليكن بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة.
3: التماثيل،
2: الأصنام المصنوعة بأيديهم.
3: فطرهن،
2: خلقهن وأبدعهن.
3: جثاثا،
2: قطعا قطعا.
3: على أعين الناس،
2: ظاهرا بمرأة من الناس. أخوة الإسلام، نأخذ مع حضراتكم الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة، وهو حكم الإخفاء الشفوي.
3: والإخفاء الشفوي له حرف واحد هو الباء، وتصحبه مع ذلك الغنة، فإذا وقعت الباء بعد الميم الساكنة أخفيت الميم، ويسمى ذلك إخفاء شفويا لخروجهما، أي خروج الميم والباء من الشفتين.
2: وفي هذه الحلقة قرأنا معا الآية 57 من هذه السورة، وجاء قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.
3: جاء حرف الباء في كلمة بعد حرف الميم في كلمة أصنامكم، ولذلك وجب الإخفاء الشفوي عند نطقنا لهاتين الكلمتين هكذا:
2: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد.
3: ولا يصح مثلا أن ننطقها هكذا:
2: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد.
3: إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا حكم جديد وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف
1: المصحف
0: المعلم،
1: المعلم،
2: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: لمن الخطاب في قوله تعالى في سورة الضحى: وللآخرة خير لك من الأولى؟ وما معنى هذه الآية؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا بشر الله تعالى النبي الكريم ببشارتين عظيمتين في مختتم هذه السورة الكريمة، وهي سورة الضحى، حيث قال الله تعالى له: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة خير لك من الأولى، أي وما أعده الله تعالى لك فيها من النعيم المقيم الذي لا يحيط به وصف، خير لك من دار هذه الحياة وهي الدنيا التي أعطيناك فيها النبوة والكرامة والمنزلة العلية، ورغم ذلك الآخرة خير لك يا رسول الله من هذه الأولى التي تحيا فيها. وكما هو معلوم أن الآخرة هي دار المقر، وأن الدنيا هي دار الممر، فخذوا من ممركم لمقركم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من آيات الله البينات من سورة القصص. نستمع الآن إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تكونن من المشركين.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
1: وعلى آله
0: وصحبه وسلم. اللهم صل
1: على سيدنا محمد وعلى
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: صلاة وسلاما على الرحمة المهداة. والرحمة المهداة إخوة الإيمان هو عنوان هذا الحديث الذي نستمع إليه الآن من تسجيلات الشيخ إسماعيل صادق العدوي. الحديث أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبرز الصفات النبوية الشريفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة، ورحمته صلى الله عليه وسلم عامة وخاصة. فالرحمة العامة جاءت في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة برسالته السماوية وما فيها من هدى ورشد وسلام، وهي رسالة عامة كما أخبر المولى جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والرحمة الخاصة هي رحمته بأمته في أحوالها وفي حالها وفي حاضرها ومستقبلها في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه: أنا الرحمة المهداة. وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال الله في شأنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الأحاديث القدسية الكثير من هذه الرحمات المباركات التي تنبع من هذا الصدر الحنون وهذا الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه فقال: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وتفصيل ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن الجليل ما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن حكيم، أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا

0: ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة أي بالقحط فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. إذن فعذاب هذه الأمة هو فرقتها ونزاعها، وهذا بالرجوع إلى دين الله يذهب، وبالرجوع إلى شريعته ينتهي. يقول الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ففي حياته صلى الله عليه وسلم كانت رحمة الله بالأمة، فكانوا على قلب رجل واحد، وكان النزاع بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم في أزمان متلاحقة، وكلما عاد المسلمون إلى دينهم كلما رفع هذا العذاب، عذاب الفشل بالخصومة والانقسام. يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الرحمة المهداة استمعنا إلى هذا الحديث من تسجيلات الشيخ إسماعيل صادق العدوي. هذه إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام العاشرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع نعمان حسن من السويس، يقول في هذه الرسالة: توفيت امرأة عن زوج وأم وإخوة بنين وبنات أشقاء، فكيف توزع التركة؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد، في هذه المسألة يأخذ الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، لا ولد ولا بنت. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعني مولود، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذا بالنسبة للزوج. أما بالنسبة للأم فلها في هذه الحالة السدس، لقوله تعالى: وإن كان له إخوة فلأمه السدس. أما الإخوة الأشقاء فيرثون الباقي، لأنهم عصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا والله أعلى وأعلم.
6: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة سلمى نصر من محافظة الجيزة، تسأل فيها عن الحكمة من إعادة الصيام وعدم إعادة الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فحكم التشريع الإسلامي كثيرة، وأهمها التيسير والتخفيف، كما جاء في قوله تعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز من قائل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر النساء ذوات الحيض اللاتي يفطرن أيام الحيض من رمضان، يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني في حالة الحيض الذي نترك الصوم فيه، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واستنبط الفقهاء الحكمة من ذلك بقولهم: إن الصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات، يعني كل يوم بنصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فتدارك الصلاة ممكن ومتكرر الحمد لله، فلم يؤمروا بقضاء الصلاة. أما الصوم فمرة في السنة، شهر واحد في السنة، واليوم الذي يضيع منه يجب تعويضه وقضاؤه، حرصا على تعظيم الأجر للصائمين وعدم نقصان أجور هؤلاء النساء، مع أنهن لسنا مذنبات في ذلك، وإنما هو أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على نساء بني آدم. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة، لأن الصوم مرة في العام والصلاة متكررة في كل يوم. ولما كان الحيض أمرا مكتوبا على بنات آدم، فأمر الله سبحانه وتعالى المرضى أيضا بالقضاء، لأن الحيض كأنه نوع من المرض، ومن مرض في رمضان وفاتته أيام فعليه القضاء وهو معذور في ذلك. وإنما كان القضاء فرضا على الحائضات من النساء وعلى المرضى من الرجال أو من النساء لتحصيل الأجر والثواب، لأن الإنسان أفقر ما يكون في الآخرة إلى الأجر والثواب، فأراد الله سبحانه وتعالى بهذا القضاء ألا تنقص أجورهن عن الآخرين من الأصحاء. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا والله ولي التوفيق.
6: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
9: إذاعة القرآن الكريم

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إني سألتك إني سألتك

ويصون جسمي مثل النيران ويصون جسمي

0: يا خالقي
1: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى دقات 11 بمشيئة الله نتابع معا هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها الزميل الدكتور وليد الحسيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. السيدة نفيسة رضي الله عنها ابنة الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، أمها زينب بنت الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، انتقلت مع والدها إلى المدينة المنورة وولدت في مكة، وحين بلغت 5 من عمرها انتقلت مع والدها إلى المدينة، حيث تربت في جو علمي وزهدي، وحفظت القرآن الكريم قبل أن تبلغ 8 من عمرها، وتعلمت الحديث والفقه من كبار العلماء. نشأت في بيت علم وورع، وكانت تحضر مجالس العلماء والفقهاء وتتعلم منهم، ولقبها الناس بنفيسة العلم قبل سن الزواج، وكانت صائمة نهارها قائمة ليلها، وتكثر من الدعاء والعبادة، وتشتهر بالزهد وبالورع، ولها كرامات عديدة. والسيدة نفيسة رضي الله عنها حجت 30 مرة ماشية، وكانت تتعلق بأستار الكعبة وتقول في كل مرة: إلهي فرحني برضاك عني ولا تسبب لي ما يبعدني عنك. والسيدة نفيسة حفرت قبرها بيدها وقرأت فيه المصحف 170 مرة. والسيدة نفيسة حين مرضت أشار عليها الأطباء أن تفطر فرفضت، وقالت: دعوني وحبيبي، فقد زاد إليه شوقي ونحيبي. وظلت تقرأ حتى بلغت قول الله تبارك وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ففاضت روحها إلى بارئها رضي الله عنها، ولما رحلت أراد زوجها أن ينقلها لتدفن جوار جدها صلى الله عليه وسلم في البقيع، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زوجها وقال له: دع نفيسة إلى أهل مصر، فإنه يحصل لهم بها البركة. هي التي قالت: كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج. رضي الله عن آل البيت أجمعين، وعن جدهم صاحب القبة الخضراء، ولا حرمنا الله تبارك وتعالى من محبتهم ومحبة جدهم صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. دائما خير مستفتح لكل لقاء القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة مستهلا بها هذه الأمسية من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما يستوي البحران.

0: الرب.
1: وما يستوي البحران

lobo. وهذا ملح أجاج.

ربكم له الملك يولج الليل في النهار ويولج النهار في

ربكم.

Yakup. Şirkikum.

والله هو الغني الحميد.

تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.

0: النور
1: ولا الظل ولا الحرور.

Buch.

0: صدق الله العظيم.
1: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. ننتقل من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب ميراث النبوة. نبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة يلقيها الشيخ الدكتور محمد طه رمضان إمام مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.
2: الحمد لله رب العالمين، سبحانه هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو السميع العليم. سبحانه جل جلاله عن كل الأفهام، وسما كماله فلا تحيط به الأوهام. سبحانه هو الملك القدوس السلام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن هذا الدين قائم على الحب، قائم على محبة الله ورسوله ومحبة آل بيت رسول الله ومحبة المؤمنين. هذا الدين قام على الحب لأن الله عز وجل أرادنا أن نأتيه طائعين محبين، لا مكرهين ولا مجبرين. فقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إلا أن هذا الهدى الذي يأتي قصرا وقهرا لا يسعد صاحبه، فالله عز وجل يريد منا أن نأتيه طائعين بطاعة دون خوف، خالصة لوجهه الكريم. ومحبة الله عز وجل لا بد أن تسبق كل حب، فإذا أحببت الله عز وجل ألقى محبتك في قلوب الخلق، وهذا معنى قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. وكما جاء في الحديث: إن الله إذا أحب العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. محبة الله لا بد أن تكون مقدمة على كل حب. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم تأتي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقد روي أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أصابه العطش الشديد يوم الهجرة، فجاء بإناء فيه لبن فناوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرب هو، ثم قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت، بل إنه كان يمشي بين يدي رسول الله تارة، ومن خلفه تارة، وعن يمينه تارة، وعن شماله تارة، حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم سهم أو رمح من هنا أو هناك فيفتديه بنفسه. ولما دخل الغار دخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتحسس الغار بيده ويقول في نفسه: لعله يجد فيه دابة تلدغه أحب إليه من أن تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقطع ثوبه ويسد ما بالغار من ثقوب، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه بلغ درجة عظيمة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يمرض لمرضه ويشفى بشفائه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده يوما، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم منطرحا في فراشه، فحزن عليه حزنا شديدا حتى مرض. فلما شفي النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بمرض الصديق رضي الله عنه ذهب إليه ليعوده، فلما رآه الصديق تهلل وجهه وسر، ثم شفي بإذن الله، فأنشد قائلا: مرض الحبيب فعدته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. ثم تأتي محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم واجب لمكانتهم من الله عز وجل، ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. محبة آل بيت رسول الله من محبة رسول الله، طهرهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأذهب عنهم رجس الشيطان، فقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجودهم بيننا أمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي. من أحبهم أحب رسول الله، ومن أحب رسول الله أحب الله، ومن أحب الله أحبه الله وحبب فيه كل شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا إخوة متحابين على سرر متقابلين، وألا يحرمنا محبة الله ورسوله وآل بيته الكرام، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حقا إن العلماء هم سرج الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من الشيخ الدكتور محمد طه رمضان إمام مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ننتقل من رحاب العلم والعلماء إلى رحاب الابتهال والدعاء. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات والأدعية الدينية والمبتهل الشيخ محمود هلال.
3: بسم الله الرحمن

قف بالخضوع ونادي ربك يا هو، قف بالخضوع، قف بالخضوع.

مطلوب.

وقلت للنفس قولا ليس تأباه يا نفس صبرا

صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. استمعتم إلى هذه الابتهالات والأدعية الدينية قدمها المبتهل الشيخ محمود هلال، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، ونحن في شهر ربيع الأول، شهر

0: ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الجهالة إلى نور العبودية. فقد ولد صلى الله عليه وسلم في مكة فكرمها، وهاجر إلى المدينة المنورة فنورها، وسكن القلوب فطهرها. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك وفي كل وقت وحين، وكل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة، وكل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة، وقد تعلو المكارم قدر قوم، وتعلو فيك قدر المكرمات. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله بهذه الابتهالات والأدعية الدينية. ناتي إلى ختام الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحيات دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحادية عشرة مساء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستودعك يوما مضى من أعمارنا، اللهم تقبل ما كان فيه من طاعات، واغفر ما كان فيه من خطيئات، وتجاوز يا ربي عما كان فيه من زلات. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، وهذا مستهل فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، من نعم الله تبارك وتعالى على البشرية أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق ونشر الرحمة بين الناس. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ويعبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رحمته التي جاء بها للناس أجمعين بقوله: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد السلف: الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى هدى ورحمة للعالمين، فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين، فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم وبالصبر على أذاهم واحتمالهم، فبعثه سبحانه وتعالى بالحلم والكرم والعلم والهداية والإكرام والإحسان.

أيها الأحبة الأكارم، إيثار وتقديم العبد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في الدعاء وفي أموره كلها من تمام الإيمان، وهو علامة لحبه صلى الله عليه وسلم. وهل نستطيع أن نكافئ نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بعثه الله رحمة للعالمين؟ لقد أنعم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكرا. يقول ابن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى: ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله لما أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة والسلام عليه. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه فقال: إنه جاءني جبريل فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر حسنات وحط عشر سيئات ورفع عشر درجات.

0: أيها الأحبة الأكارم، فائدة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لمن يصلي عليه، وهي أولى وأفضل من دعاء المسلم لنفسه. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، إن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: ثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أبي: أجعل لك صلاتي كلها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى.
0: أيها الأحبة الأكارم، لقد تفضل الله تبارك وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوفيقه للاتصاف بمكارم الأخلاق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم أثنى عليه ونوه بذكر ما يتحلى به من جميل الصفات في آيات كثيرة من كتاب الله العزيز، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. فقد أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عما كان عليه المصطفى من أخلاق فاضلة، ووصف خلقه صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم، وأكد ذلك بثلاثة أشياء: بالقسم عليه بالقلم وما يسطرون، وبتصديره بإن، وإدخال اللام على الخبر، وكلها من أدوات تأكيد الكلام. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله فقالت: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، تحية من مدنف جم الصبابة واله.
0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة آمال عطا. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وكل شيء جرى وكل شيء

أحس به في كل كائناتي.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعد متجدد مع قرآن السهرة. صوت القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتهادى إلى أسماعنا في هذه الليلة عبر تلاوة لما تيسر من سورتي الحج والشمس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألم تر أن الله

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر لما يتيسر من سورتي الحج والشمس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا.

0: بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بابت.
1: الثانية عشرة، منتصف ليل القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ضيافتنا دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وصحبه وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد، هذا الأثر العظيم يدل على كمال حياء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان حضرته صلى الله عليه وسلم بالغ الحياء والرفق، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الفتاة البكر في خدرها مكان استقرارها وصيانتها. ومع شدة حيائه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى منكرا أو سلوكا لا يعجبه أو كلاما يكرهه لم يكن يواجه صاحبه بما يحرجه أو يخجله، بل كان يستحي صلى الله عليه وسلم، ويظهر آثر هذا الضيق تلقائيا على ملامح وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيعرف أصحابه كراهيته للأمر دون أن يتكلم بغلظة صلى الله عليه وسلم.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، متحدثا عن حياء سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. أستاذنا الكريم، حث الإسلام الحنيف على التخلق بهذا الخلق، خلق الحياء.
2: خلق الحياء من مكارم الأخلاق، هذا خلق عظيم يحث عليه الإسلام ويرغب فيه. حثنا على خلق الحياء لأن خلق الحياء يحث على فعل الجميل وترك القبيح، وهو صفة كريمة تحجب النفس عن ترك الرذائل وتمنعها من التقصير في حق الله عز وجل، وهو شعبة من شعب الإيمان وسبب لنيل خير الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إن لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة.
1: هذا عن فضل الحياء أستاذنا الكريم، لكن للحياء أقسام ومجالات.
2: الحياء ينقسم من حيث مجالاته إلى ثلاثة أقسام: حياء من الله عز وجل أن يستحيا العبد من ربه حق الحياء مراقبة له في السر والعلن، وذلك بحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. فالحياء قرين الإيمان. القسم الثاني من مجالاته: الحياء من الناس أن يستحي الإنسان من الخلق بترك الأقوال والأفعال المشينة التي تسقط المروءة أو تؤذي الآخرين، وهو ما يدفع لعدم المجاهرة بالمعاصي أو ترك إشاعة الفحشاء. الإسلام علمنا الحياء، فلا حياء عند ما يرى الإنسان شيئا يكرهه وهو من حدود الله عز وجل. الحياء لا يمنع من الحق. ثالثا الحياء من النفس، أن يستحي الإنسان من نفسه ويرتقي بضميره حتى يشعر بالخزي إذا ارتكب ما يدان به أو قصر في ذاته ومكارم الأخلاق، وهو دليل على حياة القلب ونقاء السريرة. فالمسلم الحق دائما وأبدا يكون في طاعة وعبادة لله، لأنه يستحي من الله ويستحي من الناس ويستحي من نفسه، لذا يسعد في الدنيا والآخرة.
1: أستاذنا الكريم، هذا الأثر يبين حياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستفاد من هذا الأثر الكريم؟
2: يستفاد من هذا الأثر أولا كمال الأخلاق النبوية، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الغاية والكمال في خلق الحياء، حتى فاق في ذلك الفتاة البكرة في خدرها. ثانيا التعبير باللطف عن الكراهة، فالحياء لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من إنكار الخطأ، بل كان إذا كره شيئا ظهر ذلك في وجهه دون إحراج للناس أو تجريح لهم بالقول أو الفعل. ثالثا الحياء خصلة خير، وهو من شعب الإيمان. رابعا الرفق بالناس وحفظ المشاعر، يعلمنا هذا الأثر أن نرفق بالناس وأن نتعامل معهم معاملة هينة لينة كريمة. فجمال التربية النبوية تعلم المسلم كيفية التعبير عن عدم الرضا بأدب جم دون جرح لمشاعر الآخرين أو إحراجهم علنا.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. نشكر دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. بالنسبة لفلسفة الحرية في الإسلام، ما المقصود بفلسفة الحرية في الإسلام يا دكتور؟ وهل لها حدود معينة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فلسفة الحرية في الإسلام تقوم على أساس تحرير الإنسان من عبودية غير الله وإثبات كرامته واختياره المسؤول، فالعبودية لا تكون إلا لله وحده. والحرية الحقيقية تعني في الفكر الإسلامي التحرر من الخضوع للأشخاص أو الأهواء أو الأغلال المادية. فأصل الخلقة أو أصل الناس أنهم ولدوا جميعا أحرارا، ولا يجوز استعبادهم أو قهر إرادتهم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فالإنسان مخير ومسؤول عن أفعاله واعتقاده أمام الله، وهذا أساس الثواب والعقاب. والحرية لها مجالات عدة تصل إلى حرية العقيدة، حيث أقر الإسلام مبدأ عدم الإكراه في الدين وترك القلب والعقل أو ترك لهما حق الاختيار بعد بيان طريق الهدى. أيضا من الحرية حرية الفكر والرأي، وذلك بتشجيع العقل على التدبر والتفكير ورفض التقليد الأعمى والخرافة. ومنها حرية الفعل والعمل، لأن الأصل في الأفعال المباحة والبراءة الأصلية ما لم يوجد نص يمنعها أو يضر بالآخرين. أما عن حدود وضوابط الحرية فمنها عدم الإضرار بالآخرين.
2: الحرية يعني كما نقول، يعني الحرية لها حدود ولها سقف معين نصل به، وليس أن كل إنسان يتصرف بحرية هوجاء ويقول دي حرية. الحرية ما لم تضر الآخر،
3: هذا صحيح. فحرية الفرد تنتهي عند بدء حريات الآخرين وحقوقهم العامة. الحرية مقيدة بالضوابط الشرعية والأخلاقية التي تحفظ مصالح المجتمع وتمنع الفوضى. فالحرية أو الاختيار في الإسلام ليست انفلاتا من القيود، بل ممارسة واعية ضمن إطار القيم الأخلاقية والشرعية. يقول تعالى: لا إكراه في الدين. ويقول تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول عمر بن الخطاب كما قلنا من قبل: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالحرية بلا حدود تؤدي إلى فوضى أخلاقية وإلى اعتداء على الآخرين وإلى انهيار المجتمع. والحرية في الإسلام حرية اختيار وليست حرية اعتداء، وحرية مسؤولة ومقيدة بالقانون ومقيدة بالشرع ومقيدة بالقيم والعدل والحق، لا بالهوى.
2: نعم، وطبعا الحرية تعتبر مسؤولية في نفس الوقت وتكليف من الله سبحانه وتعالى على فعل ما هو مفيد له للمجتمع، ويجب أن الإنسان يكون على علم بكل هذه الأمور وعلى علم يعني كيف أن يعني عبادة العلم هذا يعتبر عبادة ومصدرا لتكليف ولتحمل المسؤولية.
3: هذا صحيح، وهذا تكريم للإنسان أنه أعطى له الاختيار فهذا تكريم له، وهذا التكريم لا يمكن أن يتصور أبدا إلا مع الحرية بكل مقوماتها. ولذلك كانت الحريات العامة والحريات الخاصة التي تعني امتلاك الإنسان لإرادته والتصرف بها وسوء الأفعال عنها لا عن إرادة غريبة عنه، وضمن حريات الآخرين في شتى مجالات الحياة العقدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، هي روح الحقوق وأهمها في التصور الإسلامي لتحقيق إنسانية الإنسان وكرامته، بل وعبوديته التي تقتضي أن يكون الإنسان حرا، لأن تعطيل الحرية يتناقض ومعنى العبادة التي خلقنا الله من أجلها، ويتنافى مع معنى التكاليف التي أمرنا الله بها، كما أن منهجية التغيير التي دعانا الإسلام إليها قائمة على تلك الحرية، منوطة بإرادتنا. يقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا ما تيسر من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيد.

فسبحان

ومن

ومن

فأقم وجهك للدين حنيفا.

كل حزب بما

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الروم، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة.

0: إشارات وضبط الوقت، وقد أعلنت الواحدة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم مستهلا بالآية 36 بعد 100 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالوا ألم نستحوذ عليكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً.

لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا

فأولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً.

قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيماً.

وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا

لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا.

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.

ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا

تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرم

ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسأل

وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

سافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.

الرفق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيباً،

الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من الآية 36 من سورة النساء وحتى الآية 16 من سورة المائدة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد 3:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أسلمت وجهي للذي أحيي.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. اقرأ ورتل وارتقي الدرجات، واستفتح الفردوس بالآيات. ردد كلام الله وادنو من الهدى، واملأ فراغ القلب بالخفقات. طهر فؤادك والجوارح والنهى، ثم استعذ بالله من نزغات. إخوة الإيمان، هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود حسين منصور، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية الثامنة من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأبصار ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

قل من رب السماوات والأرض قل الله

الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد ف

من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب

الْأَرْضِ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

الذنوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الجاهلية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

الكتاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

آباءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا،

بعضهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

شديدا يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف

شديد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهب

الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.

0: قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود حسين منصور، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 8 من سورة الرعد وحتى الآية 31 من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها تشير إلى 2:03 من بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك ندعوك فاستجب لنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا سكينة وفي دعائنا يقينا وفي أرزاقنا بركة وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا رب نسألك بعزتك ولطفك أن ترفع عنا كل كرب وأن تفرج عنا كل هم وأن تقضي عنا كل دين وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 5:30 من بعد فجر هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به فترتنا هذه القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة يتلو علينا ما تيسر من سورة لقمان.

ومن كفر فلا يحزنك كفره.

0: من آيات الله البينات وعلى مدى نصف الساعة تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة ما تيسر من سورة لقمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.
1: هذا ربيع النور فاح شذاه، من خير من وطئ الثرى قدماه.

من خير من وطئ الثرى قدماه أكرم به أكرم به أكرم

نما العبير بموته.

نما العبير بمولد فحواه وعجائب الصنع البديع تكشف.

حب الإله هو اتباع رسوله، نصا جليا محكما معناه.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود إلى رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي نجم عساكر يتلو علينا ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.

رحمة من ربك رحمة من

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان على مدى ربع الساعة مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي الزخرف والدخان، تلاها علينا القارئ الشيخ علي نجم عساكر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي سعيد الخدري

0: ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الحديث متفق عليه. الرضوان، الرحمة والغفران، وكل ما يدخره الله لعباده الصالحين. لا أسخط، أي لا أغضب. وفي الحديث لون من ألوان النعيم الذي يعيش فيه أهل الجنة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. كتاب الله أنسي في حياتي، وأنفع ما يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى، ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي محمود شميس يتلو علينا ما تيسر من قصار السور.